0: الحزن. يا والدة الإله العذراء، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخوة المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية المشرفين على الموت، لكي ما يهبهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكون أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، صلاة يسوع في البستان. ثمرة هذا السر الندامة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثاني، الجلد. ثمرة هذا السر إماتة الحواس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما جلد ابنك على العمود بالسياط. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثالث، إكليل الشوك. ثمرة هذا السر احتقار المجد العالمي. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما كلل ابنك بإكليل الشوك على هامته المقدسة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الرابع، يسوع يحمل صليبه. ثمرة هذا السر الصبر والتسليم. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا على الأرض كالميت. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الخامس، الموت على الصليب. ثمرة هذا السر المحبة والمغفرة للأعداء. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما مات ابنك على الصليب. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع، فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق موعيد المسيح آمين.

0: الساعة الآن 7 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا، ويعاد 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولورويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. جاع. شو صار؟
5: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

رموز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة، من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. البرك الرومانية في سينيريا. تقع البرك الرومانية قرب بلدة سينيريا جنوب شرق مدينة قلقيلية، على بعد نحو 8 كيلومترات من مركز المدينة. تتكون من مجموعة من البرك الحجرية التي بنيت في العصر الروماني لتجميع المياه وتخزينها للاستخدام الزراعي والسكني. كانت هذه البرك جزءاً من نظام مائي متكامل يعتمد على جمع مياه الأمطار والينابيع. تتميز بتصميمها الهندسي المتين وبجدرانها الحجرية السميكة التي حافظت على شكلها حتى اليوم. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يومياً في الأوقات التالية: 7:30 صباحاً، 12:00 ظهراً، 5:30 عصراً، 8:00 مساءً. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

ألو ألو كحلو ستي.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
3: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
6: نقلا للاحداث المحليه.
7: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفه ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحيه سينا الصحيه يعملات مخالفه معلقه. طب يا عم دفن للناس عم السوق بدك تدبر حط يا عم دفع مصفى.
6: متابعه لهموم المواطن
7: وكل شيء بده بقول لك الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعرف نسوي مطرب يا زلمه هو الاحتلال ما نعرف نسوي من هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بقى طرف شفناكو.
6: آخر الأخبار والتطورات.
8: فعنا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
6: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
7: أنا سارس سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن ببيت معي خليه يطلع البلدية مواصلات.
6: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
9: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: نقلا للأحداث المحلية.
3: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بدي يدفع مخالفة ولا بدي أروح على الارتباط ولا بدي أروح على الدفاع المدني ولا بدي أروح على الصحية نسينا الصحية يعني بلاقي مخالفة معلقة. طب يا عم دبل للناس يا عم الصف بدك تدبر حط يا عم دفع مصفى.
1: متابعة لهموم المواطن
3: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعطيه يسوي مقرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعطيه يسوي من هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يعني بتكون عكس المسؤولية يعني بتروحوا حلو عنا نبغى تروح تفتحكوا.
1: آخر الأخبار والتطورات.
4: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله ظل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
3: أنا سار سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه يطلع مواصلات هو ساكن في بيت عام خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4:00 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 اف ام. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
1: راديو موال.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة من برنامج طل الصباح. يا صباح الدفى والعفا، يا صباح النور، يا صباح المحبة والرضا. صباح جديد بشغلات جديدة. نتائج التوتيه حلوة هاي نتائج. لا المكتوب من عنوانه مبين على الآخر يم. نتائج التوجيه الأسبوع الجاي أو يعني جمعة على سبت على أحد على اثنين في بحر الأسبوع الجاي. الدنيا اليوم درجة الحرارة شوب أتوقع، حسب ما احنا شايفين شوب، أما حسب الأرصاد الجوية فأيضا شوب. صباح إن شاء الله بيكون ملون بألوان الخير والسعادة والهنا والرضا والقناعة والأمن والأمان والسكينة والطمأنينة. إن شاء الله هاي الأشياء اللي إحنا بنحس بتكمل يعني، أو على الأقل بتعوض الأشياء التانية. يعني مثلا الظروف المادية مش ماشي منيح، أحيانا الظروف الاجتماعية بتكون بتسكر هاي بهاي. إذا كانت الظروف المادية خربانة والظروف الاجتماعية خربانة بدنا نصلحها بالظروف الدينية، يعني خلنا نقول الأحوال الدينية إذا كانت منيحة فبتحاول تعوض هاي مع هاي. إذا كانت هاي خربانة وهاي خربانة وهاي خربانة فبتوقع بدك إعادة فرمتة وإعادة تأهيل. البلد شو وضع البلد اليوم؟ تقريبا ولا حدا عاجبه حدا، يعني قل له مثلا كيف الوضع هون بقول لك منيح بس لو، هذا بعد بس لو بخليش ولا إشي منيح. بقول لك شو الوضع بقول لك ماشي الأمور تمام يعني، ولكن أنت شايف الوضع هو بتكون صحيح، بتكون صحيح ولا ابن عمه الأمانة، وبدون لا تشاؤم ولا إنه يعني نظرة، لا هي واقعية أكثر من اللازم. الفترة هاي الناس مكركب وضعها المعنوي، هيك خلقها ضيق بزيادة شوي مع الشوب، تبخرت مية الراس يبدو، فصارت الناس خلقها ضيق بزيادة وردات فعلها على الأشياء كمان بتحسها مش طبيعية مش منطقية 100%. بقول لك يعني في فرق بين حدا مرتاح وحدا مش مرتاح، وهاي علم الاجتماع وعلماء الاجتماع درسوها زمان. بقول لك ليش بعض المناطق أو معظم المناطق سكان الجنوب أكثر جعلك من سكان الشمال في المناطق، ليش يعني بيكون هيك؟ أحيانا عقلياتهم شوي ذكرى يعني شوي صعبة شوي، ليش بيكون مثلا في عندهم تفاصيل زيادة عن اللزوم؟ ليش بيكون خلقهم ضيق أكثر من مثلا الشمال أو إلى آخره؟ فأجوا وهذا موجود بخط الاستواء، جنوب خط الاستواء وشرق الاستواء ومن الاستواء من هاي القصة. بقول لك تضاريس الدنيا في مناطق الجنوب أعقد منها في الشمال، هاي وحدة، هاي شوية بتعقد الأمور. في مناطق الجنوب بتكون الصحراء أكثر من يعني أنت تخيل، إذا وبعرفش كيف جاية هي هيك مركبة بينه سبحان الله. فبتحس انه مثلا اللي نيجي علينا احنا الشمال شوية اروق، الشتاء ها وبقصدش يعني انه بقصد بشكل عام في بلادنا العربية. والجنوب في عنده تضاريس صعب شوي جبلية، هاي فرضت تفاصيلها على حياة الناس، على تعقيدات الناس، انه الناس بتتعب شويه اكثر من المناطق الشماليه، بتشقى اكثر، بتعقد امورها اكثر من مناطق ثانيه. وفي ناس بيقولوا اخرين انه دائما مناطق الجنوب مهمشه، يعني لو تيجي على معظم البلدان وتقارن ما بين شمالها وجنوبها بتلاقي انه شمالها يستاثر بكثير من ثروات وخيرات الوطن، بينما جنوبه بتحسه هيك معزول، ناس تايهين في الصحراء، ناس قاعدين بقصوا في الجبال وبقصوا في الحديد يعني علشان يقدروا انجباريين بهاي الحياة. وبعرفش قديش هذا الموضوع صح وغلط، بس يعني في منه إذا بدكوا تركزوا أكثر في في في
ملخصات مثلا علم الاجتماع وله علاقة بالتوزيع الجغرافي والسكاني. يعني كل ما كانت المنطقة جبلية كل ما كانت حياة الناس أصعب وأعقد شوية وهيك متداخلة أكثر ومكركبة أكثر. هلا قديش إحنا اليوم الحياة اللي بنعيشها سهلة أو صعبة؟ يمكن كفلسطينيين بين بعضنا لو ما فيش تأثيرات من الاحتلال من الإغلاقات من التسكيرات من قلة الشغل من قلة المصاري من قلة الكذا, فصارت الناس تتفشش في بعض, صارت الناس تتخلق في بعض, صارت الناس تخيل انت تيجي تحشر مثلا 1,000,000 بني آدم بين 4-5 بوابات فقط المفتوحين, بين يعني يكون مثلا 300-400 بوابة كلهم مسكر مسكر مسكر مسكر مسكر, وتيجي تدخلهم كل هذول الناس في من مكان واحد أو من بوابة واحدة, ولازم الطريق اللي بدها تأخذ معاه يعني قطعة شارع 3 دقائق اللي فيها 1.5 ساعة. ما هذا بده يصير يحكي بالهندي, هو لا شعوريا بنقلب هذا الإشي لنكد, وبنقلب هذا الإشي لضجر, وبنقلب هذا الإشي لأنه بيستهلك مثلا بيستهلك طاقته بيستهلك قوته. تخيل حدا بده يطلع مثلا عنده لقاء مهم جدا برام الله من الخليل, بده يطلع من الخليل, فشو البني آدم في اللقاء يعني بيحضر حاله معنويا ونفسيا وشكليا وكل هاي التفاصيل. المفروض من هون لرام الله بالوضع الطبيعي يعني بالكتير بالكتير إذا الطرق منيحة وما فيش احتلال فيش حوائج, شو ساعتين كتير أنت طريق فاتحة طريق برابطة بين منطقتين, يعني هاي بمقياس مثلا البلدان الثانية يدوب نص ساعة. يعني أنت عمليا لك تروح من مشوار لمشوار في القاهرة أو في مدن كبيرة أو في بلدان برا, هاي مش مسافة بين رام الله والخليل بتنعدش, يعني شو بتحكي عن 80 كيلو, ما هيك هذول فركت يعني السيارة اللي سرعتها 80 تاخد ساعة, فمش حدا بيمشي سرعة 80, بدك تحكي تمشي لك سرعة 190 بدك هالقد, خليها 1.5 ساعة يا سيدي, تخليها ساعة تمام. هذا الوضع اللي يعني الأوبن المفتوح الأمور الطيبة 100%. هلأ أنت تخيل بني آدم رايح طلع من الساعة 7 الصبح وصل عنده اجتماع أو عنده قعدة أو عنده لقاء مثلا 1:00, لازم يطلع من 6:00 ولا 7:00 ولا مش عارف قديش, لأنه يمكن يكون أول إشي راس الجورة مسكر, طلع من راس الجورة إذا كان أكيد راح يكون مسكر بده يطلع فرش الهواء, اليوم فاتحة مثلا كمان شوي بسكر, بدك تضطر ترجع من راس الجورة تروح على بير المحجر وعلى فرش الهواء, هاي بدها تاخذ لها نص ساعة زمان, وخصوصا إذا كان في طابور طويل وأكم من مبرد بيجوا عكس السير وبخشوا ما بين السيارات الناس وبعرقلوا حركة السير فوق ما هي معرقلة, فبدك تطلع بتطلع من هون بتمشي على الهوايدة, يمكن يكون مثلا الطريق في منطقة مش عارف وين مسكر, المهم بتظلك تمشي على انه فاتحة ولا مسكرة والتطبيق معاك, هلا سكرت مثلا والتطبيق معاك او الكذا او على هالشي علشان تقدر انت تصل للكونتينر, اذا وصلت الكونتينر فانت قطعت نص الطريق, وانت وحظك اذا في شاحنة متعرضة في الكونتينر يمكن تنام هناك, اذا في حاجز يمكن مش عارف شو, هاي بتخلق تعقيد نفسي, تخلق تعقيد انه الناس بتعصب, الناس بتصير يعني في حالة ضجر, الناس بتصير في حالة, فانت ما بتوصل رام الله الا انت مستنزف ذهنيا ونفسيا ومستنزف فيك طاقة مخلصة وكل شيء تخلص معك, فبتصفي يعني رفعت عتب. بس شو بنقول هذا الموجود. هاي شادي ربنا يسهل أموركم ويسهل طريقكم وين ما كنتوا وين ما رحتوا وين ما جيتوا. شادي الخطيب بالهندسة الإذاعية, صباح الخيرات عمر قواس متابعة إلكترونية, سعد أبو سنينة في التنسيق والمتابعة, الرئيس يهنئ ملك إسبانيا ورئيس وزرائه بتتويج المنتخب الإسباني بكأس العالم, وعجبتني شغلة منزلها زميلي مصطفى بكل اتحاد كرة القدم الإسباني نشر صورته بالفوز وشاطبين بالاي اي وجود ترامب من الصورة, لأنه الزلم الأمان مبرد وتنح وثقيل دم ومصرمج, حتى أجا رئيس الفيفا يجري قال له يا زلمة تخزينها ايش ينزل على المنصة بدهم يحتفلوا الشباب, فقاعد يخفف في دمه وقاعد وروح نصرف يا زلمة روح نصرف, فأجا الاتحاد شو اسمه
شطبوا بالاي اي وخلى الصوره بس رئيس الاتحاد شو نقول لكم. من راديو موال تحيه، من راديو القمر تحيه. اليوم راديو القمر مع الشوب صار شمس يبدو، راديو بانوراما في نابلس، راديو نغم بكالقيليا، راديو بلدنا في جنين، راديو كل الناس بطول كرم، بتتابعونا في أي مكان عبر شاشة التلفزيون معا. الله يسعد صباحك وتحياتي ومحبتي من استوديو راديو الرابعة، ونحن معكم في الإعداد والتقديم عادل غريب حتى الساعة 11 مع الجنيدي. صباح الخير.

أبو عدي صباح الخير والنور والسعادة. دعاء يا صباح الورد. أيمن العزة يا صباح الخير. أبو المجد إن شاء الله يتم إنصافنا في الجنوب وفي الشمال كمان. أبنى الخليل سلامات. يزن حداد صباح الخير. أبو المجد يا صباح المحبة دائما. أثر يا صباح الخير. وأمر يا صباح النور. محمد ثميزة صباح الخيرات. منال صباح الفل. ماريا صباح النور. رشيد صباح الخير. صباح الخير لعلي حوشية. لكمان متبع سمكتي صباح الخير. جلال أبو مارينا صباح الورد عليك. أولا شاهين يسعد صباحك. أسامة صباح الورد يا صديقي. فرند عندنا الوسط عنده الخيرات قصدك رام الله. ما هو اللي بيكون بالوسط هاي العواصم يعني بيقول لك بتاخد من هون بتاخد من هون بتاخد من هون بتاخد من هون. كل القنوات بتصب على المجمع. ملاك من غزة صباح النور. عشق الروح فلسطيني صباح الخير. هلا يا اسماعيل بقول صباح الخير يا غريب. هلا يا حبيب. هلا يا ام فارس صباح النور. وانا في هوا دايبة يا حبيبي. من خضوري جبريل حجي الله ابو وسيم الله يسعد الصباح. جنة خضور سول كرم على زكوت يسعد صباحك. حنان دوادي صباح الورد. صمت الرحيل وعلي عواد صباح الفل. ليش مش سامعين الأغنية يا أبو عدي؟ ليش؟ قولوا لهم ليش. هيا صباح الخير بسمعين صباح الورد. قصص وعبرة بدون ألف. ليش الألف وعبرة و بس واو؟ لا ان شاء الله الايام حلوه يعني الايام المره هاي بتكون زي القهوه يعني هيك مذاقها كمان تستمتع فيه ان شاء الله. تستمتعوا بايامكم تستمتعوا باوقاتكم رغم هالجعلك اللي موجوده وهالشوية التفاصيل اللي من هون ومن هناك تمرق وبتعدي ان شاء الله يا رب تعدي. ابو احمد يسعد صباحك يا حبيبي. والله ما اعرف شو هذا اصفر ولا اورنج ولا ما اعرف شو لون جاي مع الالوان كلها مليحة رجواني قل لي

0: من غير شر يا ابو المجد بكل كايب روفات لايام امر. لا يا زلمه لا، بشروا ولا تنفروا، ان مع العسر يسرا. هي بدها تظلها هيك الامور، انت تخرب اكثر. شو بعرفك، كمونك كموني يا ابو احمد، يسعد صباحك. كل الابو احمدات صباح الخير، والام احمدات صباح النور، والاحمدات مرحبتين.
1: انا لما اشوف
0: شو بدنا نقول، يعني نفس خبر امبارح، الجيش الامريكي وضربات، والجيش الايراني وضربات، وهي نفس الفيلم عدي.

باع أهله من أول يوم، واللي ببيع مرة ببيع كل مرة، اللي ببيع بياع، واللي بيشتري كمان بياع. خلي كل شيء زي ما هو.

حبيت سؤال محمد بقولي هو انت لليوم بالدنيا. لا يا صديق الله يسامحك، انت على فكرة عايش الفيلم بالغلط. احنا متنا واحنا هلأ بحياة البرزخ. انا بحكيك هلأ من العالم الاخر. انا بحب احيانا او لا دايما على فكرة بحب التعليقات او المسجات او الافكار اللي خارج الصندوق، هاي اللي بتكون جاية بطريقة كل يوم مختلفة عن اللي قبله. بتحسها حلوة يعني، فعجبني الموضوع. أقول لك كنت عايش لليوم في الدنيا. لا أنا وصلت مشوار وراجع لكم بعد شوي إن شاء الله.

0: حرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. الأجواء شديدة الحرارة، الرياح غربية، ليلا الأجواء لطيفة ولكنها دافئة. شو لطيفة ودافئة؟ طبعاً الكهرباء، رجعنا لفيلم الكهرباء. امبارح قطعت لها بيجي ساعتين زمان، شيء مقرف. هذا الموجود مش عاجبك ارحل، هيك بقول لك مش عاجبك يعني المتبرر برحل. هذا الموجود. أما بكرة فالأجواء أشوب من اليوم، هتكون تقريبا أعلى بخمس درجات مئوية. يعني اليوم شوب وبكرة أشوب وبعده شوب مع الأشوب، ويوم الجمعة نفس الشيء شديد الحرارة.
1: ما خشيت من الحراس في الطرق فقلت نور.
0: أبو الندم يسعد صباحك.
1: خير زائرة
0: أشوب أشوب
1: من الحراس في الطرق.
0: يعني بنشوف على السوشيال ميديا الخليل داقين في بعضهم على قصة المباراة في استاد الحسين. ناس بيقول لك هذا كفر وحرام، وناس بيقول لك يا عم بدنا نعيش، وناس رضياني وناس مش رضياني، وقلبي وقايمة، وأنا حاط إيدي على خدي وبتفرج وبقول هذا معه حق. ثاني برد عليه بقوة والله معه حق، هذا برد بقوة والله معه حق. فكلكو صح، كلكو صح.
1: فقلت نورتني يا خير زائرة.
0: يعني كم درجة الحرارة؟ والله اسمعين سؤالك محرج الأمان. شو بعرفني، مش حاطين، هم صاروا يحطوا إنه خلاص شوب وبس يعني. بس مني خود مني 35، أسترقومي 45، في أريحة 55، البحر الميت 65. خلينا قبل الفاصل نسمعها هاي هيك شوي نروق مع الطواحين. يلا

سيف حوامدي يسعد صباحك بتقول بكرة وبعده وبعده 35 يعني تقديرنا في محله والله. أم أنس عشان يستوي الصبر والتين ونستوي إحنا كمان. هاي صحيح كلامك صحيح كل سنة بتصير هاي الذروة يعني لأنه عندك شهر 8 آب هلهاب لسه عشان أقطف العنب ولا تهاب. هذه كيف الأمثال جاية مع بعضها يا أبو شهاب. مية مية الكريم أبو ماضي الله يسعد الصباح يا أم كريم ويا أم وسام ويا عشرة قزاز ويا أم إبراهيم ويا أم سيف ويا مين كمان انتصار حسان صباح الخير أبو زهدي وحيدر نمر زمان عنك يا سيد حيدر يسعد صباحك أم أنس مرحبتين وأم ثائر جبور ومحب للرحمن من العريش الله يسعد الصباح لا هون من الفيسبوك صباح الخير خلود حرباوي يا صباح الفل أبو محمود يا صباح الهنا وإم عبدالله جرادات وعبير مخلوف ويوسف قواسمي تنساش مخالفات الشرطة على التليفون والله اليوم شفت عوض اللي هو قاعد في الكنترول روم تاعت البلدية مخالفات مخالفات كله يزم حرام مخالفات مخالفات طبعا مخالفات محقة يعني كلها قطع إشارات حمر لأنه صارت الناس حنا حتى على الإشارة المرور بطلت ترد بطلت ترد بقول لك ليش ما في شرطي على إشارة المرور أنا بقول لازم يكون شرطي وجنبه دبابة وحواليهم مفاعل نووي يعني تسوى بتعتاز يمكن آمين يا ست نجاح يسعد صباحك إم مهدي ومحمد شلال دي صباح الخير تغريد صغير يا مرحبا

0: جميل كرابلي الله يسعد الصباح على بالخال مرحبتين. أذكر أنا كل يوم باجي حملي لي مسجات تنتين ثلاثة من الناس حدا بكون وبنساهم بيجوا بعتبوني تاني يوم بكلهم أذكروني فاللي محملني مسج أو أمانة أو شغلة يذكرني فيها مشاهد عليكم لأنه أنا حدا بنسى يعني ما تخيل تكون قصة هوني وشغلة هوني ما. فأي حدا بعت مسج كلي يا ريت كذا يذكرني. هلا بدنا نروح لفاصل وبعد الفاصل يا أيمن مكملين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علشان خلاص يعني روحنا على الطواحين هلا خششنا في الشوارع نلف البلد شو رأيك؟ خلاص خلاص خلاص فاصل فاصل.
1: راديو موال من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
1: نقلا للأحداث المحلية.
3: يوم يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصوت ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الضباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية نسينا الصحية قبلات في مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم الصوت بدك تدبر حط يا عم دفع مصفى.
1: متابعة لهموم المواطن
3: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرف يا زلمة هو الاحتلال ما نعسين يسوي منهول يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يعني بتكون عكس المسؤولية يعني بتروحوا حلو عننا ما كرف كرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات.
3: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله ظل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
3: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
1: راديو موال.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج. بكل احترام بس ليه مرديت على سؤالي؟ لأنه سؤالك والله ابن عمي يعني تقول لي مثلا وقتيش العالقين على غزة. هات نسأل مصطفى. مصطفى من غزة صباح الخير مصطفى. يا مصطفى يعني مثلا شو بتسوي كنت يا سعد في الفاصل مثلا؟ هو خلص منخش احنا على هذا بكون الضيف معنا جاهز مش نعود نتصل. فتاح يا عليم على الصبح يا رزاك يا كريم. مصطفى صباح الخير.
1: صباح الخير احمد. صباح الخير لك ولكل السادة والمشاهدين.
0: مالك مجعلك
1: الخلل مش عند سعد؟ لا عندي
0: يا زلمه. انت دائما دائما بدك تضلك تدافع.
1: لا لا شهادة حق
0: ولا حق ولا باطل يا زلم. روح يا زلم روح.
1: تطلع من مكان لمكان فبتأخر نص دقيقة فهو مرتب من بدري بدري والزلم سليم ورايته بيضة يا ابو احمد.
0: بيض الله وجهك يا خي. مصطفى اجاني سؤال بيقول شو بخصوص العالقين في غزة وقتش دو يرجعوا
1: العالقين؟ بس في مصر.
0: في مصر
1: أبو أحمد في شغال المسموح عودة العالقين من مصر لقطاع غزة ولكن طبعا بشروط وقيود كمان. يعني مش سهل الأمر أنه اللي يرجع بيوم وليلة. لازم في جانبين. الجانب الأول هو التسجيل عبر السفارة الفلسطينية.
0: نعم.
1: وبأخذ الدور ولما نجي له الدور بتم يعني سفره أو عودته إلى قطاع غزة. طبعا هاي الإجراءات بتخليها تفتيش وصعوبات ومرور على الجانب الإسرائيلي وفي قيود كمان كاملة بشكل كبير جدا على كل الشغلات المسموح إلها بالدخول لقطاع غزة. هذا جانب. الجانب الثاني أنه أنت ممكن يعني تسجل بالتنسيقات المدفوعة وبتم تعجيل سفرك وعودتك إلى قطاع غزة. بس بالمجمل الأمر كمان حتى في العودة لقطاع غزة مش سهل ورغم أنه بيأخذ مسارين. المسار الأول عبر السفارة الفلسطينية بيأخذ دور والسفارة الثانية هو البحث

0: في غزة
1: أنا في بالي سؤال، اعرفوا لحالك وجاوبوا هيك يعني اللي عالقين في الداخل يلا
0: حلنا. خلينا نحكي اللي في الداخل، عالقين احنا في غزة وعالقين بالضفة وعالقين بالداخل وعالقين في كل مكان. بس خلينا إذا نحكي عن غزة، يعني عندك المسارات الطبية وهذا كمان موضوع وملف كبير يا أبو أحمد.
1: فيش واسطات يا مصطفى؟
0: طب موجودة
1: موجودة
0: وعلى العلن كمان.
1: على العلن؟
0: على العلن،
1: ادفع تطلع ادفع تدخل.
0: هذا موضوع يعني احنا نحطه على جنب اللي بدفع، صرنا حكيين فيه. بس في ناس بتأخذ حق، ناس بتطلع كمان في كشوفات وزارة الصحة أو الصحة العالمية، ما بعرف مين بالضبط، ناس يعني مشكوك، أنا بديش أقول واسطة، مشكوك كمان في أحقيتهم بالسفر وفي أولويتهم في السفر. وللأسف هدول الأشخاص معلومين، ولما يسافروا بينزلوا إحنا موجودين في المكان الفلاني في القاهرة أو في في في دولة ما أو في مدينة ما. وكمان حالتهم يعني أوكي، ممكن يكون معها تحويلة طبية، بس في حالات مستعجلة أكثر وحالات بحاجة إلى سرعة في السفر إلى جمهورية مصر العربية. يبقى معنى أنه اللي حدا يا أبو أحمد بسافر، هذا بما يخص معبر رفح، والأمر تشعر أنه كأنه إنقاذ من هذا الجحيم، والكل ممكن يأخذ أي خطوة، حتى لو على حساب ناس ثانية، حتى لو على حساب أطفال، حتى لو على حساب ناس مرضى بدها تموت، بده يطلع من الجحيم وممكن يدفع. حتى كمان مساحة الواسطة واسعة كبيرة جدا، لأنه الحرب كشفت الناس اللي ما عندها مبادئ ولا أخلاق. هذا بما يخص معبر رفح. امبارح بهذا الخصوص أبو أحمد، سافر من معبر كرم أبو سالم 50 مواطن 10 عائلات إلى هولندا. الإعلان الأولي كان بيتحدث أنه هذا إجلاء طلبة وإجلاء لم شمل ويعني إجراءات أخرى، ولكن ما حد بيقدر يتحقق من كيف هدول طلعوا وعبر مين سجلوا ومين اللي طلعهم. بس الواضح أنه في خروج بشكل شبه دوري لأعداد قليلة، ولكنها بدأت تأخذ شكل دوري من معبر كرم أبو سالم، لأنه في منتصف كل أسبوع بتخرج دفعة بالتنسيق مع الصليب الأحمر ومنظمات خارجية تجلي بعض العائلات وبعض الطلاب وبعض الشخصيات كمان من معبر كرم أبو سالم، هذا بعيد عن معبر رفح. طبعا كمان الأمر هذا مش سهل، حتى اليوم إذا أنت حتى بدك تدفع فلوس يا أبو أحمد كمان ما بتقدر تطلع من غزة، لأنه في شغلة واضحة على المعبر أنه قديش بطلع قديش بدخل. بمعنى ذلك
1: هذا شرط مصري طبعا،
0: هذا شرط مصري وتم تطبيقه، يعني هو شرط مصري سياسي لهدفنا، ولكن أنا بدي أحكي لك من الجانب الإنساني. أنت ما بتقدر تطلع، التنسيقات كمان المصرية الدفع بالفلوس كمان تراجعت ويبدو قلت بشكل كبير جدا بعد ما عادت في المرحلة الماضية وحكينا عنها كمان، هي التنسيقات المدفوعة برضو لها علاقة بهذا الشرط المصري. بس هذا بيعقد عملية خروج المرضى والجرحى، وبنحكي عن أكثر من 18500 منتظر من الجرحى والمرضى بحاجة إلى تحويلات عاجلة، وهم جاهزين يعني على الويتنج ليست في قطاع غزة. اللي بيرجع من مصر هو عدد أقل، ولكن اليوم أنت إذا بطلع 90 وبيجي 90، بس برضو كمان هذا بيمثل عبء كبير جدا، وبيمثل حالة انتظار طويلة جدا للمرضى والجرحى الكبار والصغار، اللي كمان بالمناسبة كل يوم بيموت واحد أو اثنين أو ثلاثة منهم. حتى وسائل الإعلام بطلت تتطرق لهذا الموضوع، لأنه
1: صحيح
0: حكى فيه مرة ومرتين وثلاثة ومليون. هذا بما يخص السفر والسؤال اللي أنت طرحته. طبعا يعني خليني أحكي كمان في الجانب الميداني أبو أحمد، هذا أمر لافت. يوميا في استهدافات في قطاع غزة وبشكل منتظم، تبدأ من الصبح الظهر العصر، وكمان في الليل كمان في مجازر. بنحكي عن أكثر من 15 شهيد في الساعات الماضية، أكثر من 40 مصاب منذ فجر الأمس حتى فجر هذا اليوم. من ضمن هذه الاستهدافات طبعا شهيد بقصف سيارة قرب رمزون الغفري غرب غزة، مجموعة من المصابين جراء إطلاق النار باتجاه خيام النازحين بمنطقة بير 19 في مواصي خان يونس، وحرجة أحكي عن هذا الموضوع. مصابين أيضا بانفجار في نفس المنطقة من طائرة كواد كابتر، 3 شهداء بقصف جب قرب المستشفى البريطاني جنوب قطاع غزة وبالتحديد في مواصي خان يونس، 4 شهداء بقصف مستشفى اليمن السعيد تم قصف

0: الطابق الأول في هذا المستشفى الواقع بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، إصابات بمنطقة المسلك جنوب خان يونس، شهيد بقصف دراجة كهربائية قرب مركز اللجنة المصرية على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة. وفي ساعات متأخرة من هاي الليلة ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروعة أحمد، تم قصف عائلة شقة سكنية مقابل الغرفة التجارية في شارع 30 جنوب مدينة غزة، وأسفر ذلك عن ارتقاء 5 من الشهداء، أم وطفلها وبناتها الثلاثة، وتم انتشال هاي الجثث بعدما تفحمت بالكامل لأنه المنزل المستهدف تعرض لحريق كبير جدا. وهاي جريمة جديدة تضاف إلى آلاف الجرائم اللي بيرتكبها ولا زال يرتكبها الجيش الإسرائيلي على مستوى قطاع غزة، رغم أنه احنا من المفترض أنه احنا بنعيش فترة هدنة طبعا في ظل صمت واضح وحتى تجاهل وسائل الإعلام وتجاهل الوسطاء حتى بيان ما في للوسطاء بهاي الجرائم الكبيرة جدا. الآن وأنا أتحدث إليك أبو أحمد هناك تقدم للآليات العسكرية في منطقة الشكوش. وين هاي المنطقة؟ المنطقة الواقعة في شمال غرب مدينة رفح اللي بيسيطر عليها الجيش الإسرائيلي بشكل كامل، وهي بتطل مباشر على المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس أو بما يعرف بمواصي خان يونس. هاي المنطقة اللي موجود فيها آلاف الخيام، بمعنى أنه الآلية العسكرية أو الدبابة أو الجرافة بتطلع على التب العالي وتحتيها آلاف الخيام، بتم إطلاق النار بشكل مكثف على هاي الخيام. تخيل الطلقة كم خيمة بتعدي وصاحب النصيب هو اللي بيصاوب أو بتم نقله شهيد. هذا الأمر متكرر منذ أسبوعين، وهذا يعني انعكاس للعمليات العسكرية، ويبدو أنه الجيش الإسرائيلي بيقوم بعمليات هندسية في المناطق الشمالية والغربية لمدينة رفح أو بما يعرف بمنطقة السوافي أو تل السلطان. وتخيل أنه الآن
1: نعم
0: المئات بل الألاف من العائلات كبار وصغار كل المستويات بيبقوا مخدين الأرض. لسه أنت يعني بتصحى الصبح بدك تعبي مية وبتواجه الشوب وبصير اطلاق النار، فما في حل أمامك وانت في الخيمة إلا تأخذ الأرض عبال ما يهدى شوية اطلاق النار العشوائي اللي دائما بتم نقل إصابات وشهداء من هاي
1: يعني هذا خلاص بيفتحوا الرشاشات وين ما تيجي تيجي
0: على الخيم اللي مصنوعة من القماش والبلاستيك والخشب. تخيل هاي الطلقات بتصل لكل الخيام وبتخزق الخيام أبو أحمد. تخيل ما في أي شيء يحميك أمامك، لا مبنى ولا حائط ولا ساتر. الساتر هو الخيام.
2: بعدين ما هالفيلم هذا ليش دي خلص
0: النايلون. تخيل النايلون، يعني أنت واقف أمام طلقات نارية عشوائية مستمرة في أي وقت ممكن تصيبك في أي خيمة، سواء أول خيمة أو ثاني خيمة أو الخيمة العشرين أو الخيمة المية، لأنه الطلقات أنت عارف ما بتشاور تخترق كل هاي الخيام. ودائما بنحكي عن إصابات في هاي المنطقة. كمان إذا بدنا نحكي عن الخيام اليوم يا أحمد، يعني سمعتك تحكي عن الجو وارتفاع درجات الحرارة. تخيل في سيارة أنت اليوم تتحملش نفسك، تخيل في غرفة مسكرة تتحملش، تخيل لو أنت ماشي في الشارع تتحملش. فأنا صعب أوصف لك قديش كان البارح وهلقيت في هاي اللحظات قديش ارتفاع درجات الحرارة من جوا الخيمة. تشعر انه انت قاعد في فرن جوا طنجرة ضغط. هذا امر يعني ما في حل، لانه لا في وسائل تبريد لا في كهرباء، حتى في نقص في المياه في هاي المناطق. الموضوع كمان الاصعب والاعقد مش هيك، ممكن احنا كشباب او كبار او كناضجين ممكن نتحمل هذا الجو نتحمل هذا الشوب، بس في ناس جوا الخيم، اطفال مريضة، ناس مسنة، ناس كبار في السن. تخيل هذا لا بيقدر يطلع من الخيمة ولا بيقدر يتحمل.
1: واحد جريح جوة. قال يعني وكذا وعلى لا قادر يروح ولا قادر يقوم وبس على ظهره
0: قاعد يعني تخيل انه هذا الشخص لا بيقدر يطلع ولا بيقدر يعني يقعد حتى في الخيمة. شوف بده يعمل، شوف الحيرة والعجز لوين. شوف تخيل انه رجل مسن او سيدة مسنة او مقعدة لا تقدر تطلع ولا تنزل، فبتلاقيهم قاعدين في الخيمة في هذا الحر الشديد الكبير جدا وارتفاع الرطوبة القاسية، إضافة لأنه الخيمة بتعرف تجلب كمان الشمس وتجلب الحر بشكل أكبر وبشكل مضاعف. لأنه كل الخيام مصنوعة من النايلون، لأنه حتى الخيام القماشية تم استبدالها، عشان إحنا قبل أشهر كنا في الصيف في الشتاء عفوا واليوم في الصيف، فأنت بتشدشد وترتب أمورك عشان تشرد من المية والشتاء والبرد. بعد شهرين ثلاثة بيجيك الصيف، فبتحول التجهيز ساعك إلى فرن، فأنت بدك تفتح منظوره جديد وتغير وكذا. فالأمر معقد، شرحه معقد، وصفه معقد، بس بتحكي أنت أنه إحنا ما في أدنى المقومات الإنسانية المتوفرة للإنسان في قطاع غزة. بمعنى أنه امبارح كان في أبو أحمد إشارة إخلاء، أنا بدي أربطها بس بالوضع العام. تخيل إشارة الإخلاء في نص مخيم وأنت قاعد الساعة 1 الظهر، يعني بتفاهق وشوبان وتعبان وبتستغفر ربنا، بتقول يا رب فرجها علينا. فجأة بيجيك أمر إخلاء في نص المخيم، يعني أنا صعب برضو كمان أوصف لك شو يعني إخلاء، يعني اجري بسرعة قبل الصاروخ ما ينزل. فتخيل الصبح فيش مية، الظهر فيش تكيات أو صراع مع التكيات، وأنا بدي يعني يمكن كتير مواضيع بأحمد بس بدي أختلف في موضوع المية.
1: قدرات
0: مشهد المية مشهد صعب جدا، كل يوم الناس تتكاتل ومشاكل على عربيات المية، لأنه اليوم المية كمان شحيحة جدا، وخاصة مياه الشرب شحنية بتيجي في مكان معين، الكل بصير يجري، والناس تخيل على شو تتكاتل اليوم، تتكاتل على الدور عشان الحصول على مياه صالحة للشرب، وهذا حال غزة في هذا الصباح.
1: تبهدلتوا يا مصطفى؟
0: يعني كلمة بهذلة قليلة والله بحمد، يعني أنا أحكي لك إياها مش بكبر الأمور، يعني قديش أحكي كلام وقديش أوصف معاناة، بحس حالي مقصر، بحس حالي كمان اللغة والمصطلحات والتعبير والحكي كمان برضو كمان ما بيوصف الحالة اللي احنا فيها. يعني احنا تبهدلنا أوكي صحيح، ممكن شهر اثنين ثلاثة، بس اليوم سنة واثنين، احنا داخلين على السنة الثالثة وفيش أفق، بل حتى الاحتلال بيزود معاناتنا. يعني بمعنى انه قبل فترة كنا بنحكي عن مولدات الكهرباء اللي بدأت تشغل بعض المناطق، اليوم الاحتلال بيوم وليلة وقف قطع الغيار والزيت اللي بيشغل هاي المحولات، وتقريبا ثلثين بتوقع ثلثين المحولات اللي شكلتها متنفس لبعض المناطق اليوم هي واقفة في قطاع غزة.
1: لا واللي بستفزك أكثر وأكثر إنه كمان انشطبت غزة عن الأجندة، يعني محدش جايب سيرتها لا من هدول ولا من هدولاك، يعني إنه خلص ملف وخلص صار ورا ظهرنا يلا هاتوا بعده، يعني إلا شوية اتصالات أو تنسيقات فنية خفيفة طفيفة بسيطة هون وهناك، وخلي الناس تدبر حالها على بين ما يعني أبصر مين ومين يخلصوا مشاكلهم مع بعض، علشان يمكن نيجي نشوف شو يعني لو أنها ظلت على الأجندة إنه والله هيها يعني خبر أول، واليوم تحضر أنت نشرة أخبار من أولها لآخرها يعني يمكن يقول لك 4 شهداء جراء قصف في منطقة كذا وخلص، هاي تختتل غزة في 3 دقائق في 3 دقائق في خبر هامشي للأسف الشديد ما بدخلش في تفاصيل حياة الناس اللي انت بتحكي لنا اياها.
0: يعني ابو احمد انا يعني اقول لك شغلة، في شعور مؤلم داخلي لما انا اطلع على الهواء واقول لك في 5 من الشهداء من عائلة واحدة ام وطفلها و3 من بناتها استشهدوا لما انقصفوا بيتهم وانحرق وطلعوهم جثث متفحمة، خلص الخبر هيك.
1: طب تخيل
0: هي هيك حياة الإنسان، طبعا هدول زيهم آلاف، بس خلص هيك احنا هيك حياة الإنسان في غزة، ناس بتنحرق وناس بتموت، ناس مش لاقي مية. أنا بحكيش اليوم عن مفاوضات وبحكيش عن تراجع وبحكيش عن مرحلة ثالثة وبحكيش عن استراتيجية وسياسية وانسحابات كبيرة، اليوم الناس مرمية في المواطي مش لاقيين مية يشربوا، مية مية مية شرب يا أبو أحمد، مش لاقيين يشربوا ومحدش مدور عليهم، وكل الكل سيبهم مرميين، 1.5 مليون إنسان في الخيام. بقول يا أبو أحمد صديق إلي بخير بدردش أنا وياه، بقول لي تخيل أنا شو بفكر، بقول له شو بتفكر، بقول لي أنا يعني متأجر أرض وحاط فيها خيمتي ومتزوج جديد، الهاجس اللي بيجيني بشكل يومي شايف من انه صاحب الارض يقول لي اطلع من الارض وانا دافع فلوس،
1: وهو دافع يعني مستأجرها دافع يعني.
0: تخيل انه كمان انه انت صرت بدك ترضى انه يا ريت بس استقر شوية حتى في الخيمة، انا بدي بس مية وشرب واكل واقعد في الخيمة بس.
1: مع انه عارف يعني موضوع انه الناس تستأجر ارض عشان تبني خيمة، هاي لسه قصة بعيدة عن اي يعني اي مفهوم، لانه المفروض في حالات الحروب والعدوان وكذا والى اخره انه في منظمات دولية تكون اللي هي الأونروا تكون بهاي المهمة وهاي المسؤولية، لكن اليوم بتم محاربة كل هاي المؤسسات ومنعها من أن تزاول عملها، وكمان الناس ما بعرفش يعني هل إنه هذا في أي تحت أي بند بنحط إنه اللي عنده يعني دونمين أرض صار استثمار ليأجرهم للناس اللي مش لاقي مكان تقعد فيه، فبتيجي تدورها شمال مش ضابطة، بتدورها يمين مش ضابطة، بتيجي بتحكي على البعد الوطني مش ضابط، على البعد الديني مش ضابط، على البعد الكتالوجي مش ولا أي مبدأ ضابطة.
0: الموضوع يعني في هذا الموضوع يعني أنا كنت أفكر مع نفسي دائما، بقعد وبطلع مع نفسي بقول إنه إحنا يعني نازحين، راحت بيودنا وفقدنا جزء من أهلينا وفقدنا مستقبلنا،
1: فوق هيك تستأجر أرض عشان تبني خيمتك وتدفع مصاري
0: على الأقل ألاقي مكان يحضرني. أيوة. بس يعني قرني هيك تلمني بالفلسطيني بالعربي. تخيل أنه أنا بحكي عن نفسي شخصيا وزي كثير ناس في غزة، أنا بشتغل ليل نهار عشان أدفع أجار المكان اللي أنا قاعد فيه في بلد أنا مفترض يعني أنا صامد فيها ومقدم تضحيات وراح بيتي، فأنا بشتغل ليل نهار وبستثمر كل قدراتي وكل إمكانياتي وتعليمي وخبراتي اللي أنا قعدت 15 سنة أتعب عشان أوصل وأستقر لهذه المرحلة، عشان أعافر، عشان أدفع فلوس زيادة لصاحب المحل اللي بيستغلني، وأدفع فلوس زيادة عشان أنا مستأجر بيت أو مستأجر قطعة أرض، وبدفع فلوس زيادة عشان الغلاء الفاحش في قطاع غزة، بمعنى أنه أنت مطلوب منك تصمد وتصبر وتموت وتعيش في خيمة وتدفع
1: عشان يقولوا عنك بطل ملعون أبويك بطولة،
0: وتنفرق مصاريك للربويين والحرامية والمستغلين في بلد واقعة، وفي الآخر بيجي حدا من برا بتحكم كمان في مشاعرك وبتحكم كمان في حياتك وإيش ممكن تعمل وإيش ممكن تسوي، وكمان في كأس العالم
1: لا وكمان بتتصنف إنه أنت يعني بطل مش بطل، بايع مش بايع، خاين
0: ولازم لما أنت بدك تعمل خطوة تأخذ فك غفران منه اللي هو قاعد برا في التكييف. أبو أحمد في كتير كلام، أنا مش كلامي هذا، هذا كلام كل الناس،
1: كلام الناس
0: اللي مش قادر تحكيه، بس أنا يعني بشكرك دائما أنه بتتيح لي الفرصة أحكي باسم الناس خارج الإطار الصحفي والمهني والرسائل التقليدية اللي إحنا سألنا منها، سألنا حكي شهداء وجرحى 100 مرة، حكيت عن المية مليون مرة، حكيت على الخيام مليون مرة، حكيت على المعاناة مليون مرة، حكيت على الشهداء مليون مرة، حكيت على
1: الناس. ما هو الناس مستعدة تصمد ومستعدة كذا، بس لما تلاقي حدا أو تلاقي جهة أو تلاقي طرف على الأقل تحسسك إنه أنت صامد لهذا الهدف، أنت عمالك بتعمل كذا كذا لهذا الموضوع، على الأقل في ناس بتطبطب على ظهرك، على الأقل في ناس مش معتبرتك سلعة لا أو موقف أو معتبرتك ورقة للضغط أو تستنى لما العالم يشوف شو بده يسوي أو لما كذا. للأسف إحنا تحولوا الناس وتحولت عذاباتهم ومعاناتهم لورقة إما رابحة أو خسرانة، وفي كلا الحالتين مش عارفين نستخدمها لا بالطريقة الإيجابية ولا بالطريقة السلبية.
0: يعني خلينا أختم لك بالكلمتين، خلينا فشي تقول يا أبو أحمد اليوم
1: يا أمي ولا بالك
0: شعب غزة والشعب الفلسطيني أوفى منه ما فيه على وجه الكرة الأرضية، والصمود اللي صمدوا في الحرب هاي على مدار ما يقارب 3 سنوات فيش شعب في العالم بيصمده، فيش إنسان في العالم، أنا أتحدى شخص يجي في العالم يقعد هالقيت في الساعة أي الساعة تقريبا 10 يجي يقعد
1: لـ11
0: في الليل.
1: أنا بقول لك عن ساعة والله العظيم، اليوم في شاب صاحب على الطريق يعني هيك مستني على الطريق 5 دقائق، هل يزم ولا لحت يزم ليح اللي جيت تعال من 5 دقائق وقفهم في الشمس يعني بستنى في سيارة أنه معدية أو حدا أو عمومي أو شيء هيك، فعديت أنا بقول لي تعال مش قادر متت نار ولعت الدنيا مالها الدنيا مصبحة مجنونة أو ما بحكي لي 5 دقائق.
0: طب الفقد يا أبو أحمد، أنا بطلع في خالي فقد أولاده وزوجته والناس أصحاب اللي فقدت جزء كبير من عائلتها. بصهم في وجوهها بقول كيف هدول صبروا؟ كيف هدول صمدوا؟ الفقد أصعب شيء في الحياة. بمعنى تخيل لما أنت تشوف، أنا بديت الناس تخيل لما تشوف كل عائلتك قدامك بأكفان بيضة هيك مرميين، تخيل لما تشوف أطفال قدامك ميتين في يوم وليلة خلاص أجي عليك صاروخ. تخيل في حدا بصمد في العالم ينزل صاروخ في 16 طن كامل على بعد 10 أمتار 20 متر، في حدا بتحمل؟ ما حدش بتحمل، ما حدش بتحمل الخيمة ولا الجوع. المجاعة أبو أحمد كانت أصعب شيء في العالم. إحنا في غزة أنا لحتى الآن مش مصدق إنه إحنا أجت علينا المجاعة. أنا ما بصدق، عقل الواعي ما بصدق إنه أنا عشت المجاعة. تخيل لحتى الآن
1: مش متخيل إنه أنت وصلت لمرحلة إنه تنام فيها جعان وإنه مجاعة حقيقية وتجويع حقيقي.
0: لغاية الآن تخيل كيلو طحين راح ثمنه آلاف الشباب اللي زي الورد، دكاترة ومهندسين ونخب وشباب زي الورد دفعتهم الظروف إنهم يروحوا على المساعدات الإنسانية عشان كيلو طحين، وماتوا عشان كيلو طحين. هذا عار على كل العالم. بمعنى يا أبو أحمد عشان الكلام طويل والقلب مليان، محدش صمد زي شعب غزة، بس شعب غزة بده تقدير من كل العالم ومن كل أطياف، ولا أستثني أي حد سواء في فلسطين أو خارج فلسطين. الناس هدول صمدوا والناس هدول أوفياء، والشعب هذا بحاجة إلى تقدير ولهينا بكفي خلاص.
1: بعين الله يا حبيب، شكرا مصطفى. يا مصطفى شو بدنا نحكي؟ لا نحكي من كثر ما فيه فعلا كلام في القلب زي ما بيحكوها، ومرات يعني بتقول سطر أفضل من جريدة. لا تقول إيش الوحيد بس اللي بواسينا إنه ربنا شايف وعارف. في يوم الآخر حسابات قد تختلف عن حساباتي وحساباتك وحساباته وحساباتها، إنه شو تفاصيل كل هالقصة هاي، شو كيف وليش ومنين ومين وراح وأجا وشو حطوا شو قاموا شو سووا، كل شيء فيه له حسابات في الآخر.

لما سمعنا اسم القدس وسيرة الأقصى واقتحامات افتحوا بوابة رأس الجورة, نزلوا العمال وصرفوا الراتب, بعدين نتفاهم على الملفات الثانية بعدين. فاصل ولا الحديث بقية في برنامج طلة صباح؟

حياكم الله وأهلا بكم سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. إذن سيداتي وسادتي المزيد من الملفات، كنا في موضوع غزة والتفاصيل الكثيرة اللي حكاها زميلنا مصطفى، واللي أحيانا بقول لك أنا لحتى الآن العقل الباطني تبعي، العقل المنطقي تبع مصطفى يعني كمواطن، مش قادر يتخيل إنه هو مرق بهيك تفاصيل. إحنا اليوم لو أي حدا يجي كله بتقوله أنت خلال سنتين ونص تقريبا ثلاث سنين بدهم يصيروا في 100,000 واحد استشهدوا وعائلات كاملة وكذا وناس تحت الأنقاض وهيك، بقول لك وناس جاعت وهيك، الخبر بيعدي في الأول عادي، بس لما تركز فيه أنت 100,000 يعني محافظات ناس قصص. اليوم احنا بانتظار ملف اخر نحكي فيه، بانتظار الاعلان عن موعد نتائج التوجيه، انه في اي وقت كذا والى اخره، وحنرجع لدوامه التخصصات. في شغله حلوه، ومش لانه، واقسم بالله يا اخوان، وانا يمكن صار لي فتره مش قادر اني اكون مع زملائي وزميلاتي بملتقى العلاقات العامه، وانا حدا اذا من الناس اللي اذا بامنوا فكره بشتغل فيها، بنشتغل على موضوع ينعمل زي معرض ولقاء بجمع الجامعات مع طلاب التوجيه الراغبين في الاستفسار. يعني مش كل الطلاب بحالة معينة بيكون مش فاهم شو بده، في كثير نسبة كبيرة منهم بيكون عارف الجامعة اللي بده يروح عليها، وبكون عارف التخصص اللي بده يدرسه، وبكون عارف ومرتب أموره هو شخصيا، وفي منهم بيكون ضايع لحتى الآن مش حاسم أمره، وهاي أصعب مرحلة. وأنا عشت الثنتين، عشت إنه حدا عارف وحدا مش عارف من أولادي بقصد، أو مش يعني مش مركز على تخصص معين. اللي عارف هذا بريح كثير وبيبدع وكذا والآخره، واللي مش عارف بيكون بده شوية توجيه وإرشاد، لأنه في أكثر من اختبار وأكثر من طريقة حتى ينعرف. زمان كنا نقول كلنا بدنا نطلع إيش، يا وزراء يا مدراء بنوك، قبل ما نعرف إنه فيش عنا طيارات ومطارات وكذا، شو بدك تطلع طيار، شو بدك تطلع قبطان، شو هاي الأسماء الكبيرة. هلا لما كبرنا اكتشفنا انه في عندنا مطار، ولا في عندنا ميناء، ولا في عندنا قبطان ولا قبطانه، فصارت احلامنا تقل شوي. شو بدك تطلع دكتور، شو بدك تطلع مهندس، شو بدك تطلع، طبعا دكتور بتصير ممرض، بعدها بتصير كذا، يعني مش بقصدش يعني كمستويات، ولكن كخيارات، فبتتغير هاي الخيارات مع الوقت. اليوم نشتغل على اقامه معرض كل سنه تقريبا بجمع الجامعات مع الطلاب، على أمل أنه يكون في اتصال وتواصل، ويتخلل هذا الموضوع إلقاء محاضرات توعوية للطلاب وتحديدا الخريجين وأهليهم. وأهليهم ليش؟ لأنه في بعض الأهالي يعتقد أنه شهادة الدكتور لابنه بالنسبة له هي الإنجاز الوحيد في حياته، أو من أهم إنجازات حياته. ليش؟ بقول لك اللي أنا ما حققته بدي أخلي ابني يحققه. طب ليش أنت ما حققته؟ بقول لك أنا والله ما كان هواي أدرس في هذا المجال. طب ابنك يمكن كمان نفس الإشي، ما هواي يدرس في هذا المجال، فبقنع ابنه أو بقنع بنته بطريقة غير مباشرة إنه هو بده إياه دكتور، أو هو بده إياه مهندس، أو هو بده إياه في هذا الاتجاه. فبيكون في لقاءات توعوية وتشاورية ما بين كمان الأهل والناس اللي بيمشوا على بعض الأنظمة التوعوية. هي ما بتيجي بتقول لك المحاضرة من خلال المحاضر أو المحاضرة، بيجي بيقول لك إنه اختار التخصص الفلاني، لا، بيجي بيقول لك إنه أنت قدراتك 1 2 3 4، طبيعة شخصيتك 5 6 7، يعني هل أنت حدا بتحب تشتغل مثلا لحالك، طبيعة حياتك، حدا اجتماعي، حدا مش اجتماعي، حدا انطوائي، حدا شغل مكاتب وكمبيوترات وكذا وإلى آخره، ولا شغل ميادين وروحة وجي ومندوب مبيعات، هاي فلان وكيفك وتليفونك ما يوقفش ومش عارف إيش، ولا حدا عايش بنظام الوظيفة وإنه أنا بروح بشوف هالوراق وبتفاهم معهم وبخلص وبروح، وإذا حدش حكالي صباح الخير بكون خيار يعني أفضل خيار، وإذا اثنين حكولي صباح الخير يمكن أتقاتل مع واحد فيهم وأتكركب لأنه أنا كافي خير شري،
ولا بدي الناس تحكي معي ولا بدي أحكي مع الناس. في شخصيات بتختلف، حدا انعزالي، حدا حدا حدا إلى آخره. فهي كمان إلها دور في إنه شو تختار، شو تدرس، وين تدرس، كيف تدرس. لأنه في نسبة كبيرة جدا من الطلاب، من الطلاب بعد ما يدرسوا السنة الأولى بيكتشفوا إنه مش هذا هو التخصص اللي بدهم إياه. هم كانوا مفكرين الطب إنك تلبس هالمريول وتنزل على المستشفى تشوف مرضى، مفكرين الهندسة تلبس هالطاقية وهالمسطرة ومش عارف إيش تروح تهندس الكذا. يعني في معتقدات أو صورة نمطية أو ذهنية بتعطيك مؤشر إنه بهاي الطريقة يعني أو هاي هي الصورة النمطية لهاي الصورة. بروحوا بيكتشفوا إنه لا، القصة مش هيك، قصة يمكن تكون أعقد شوية وبدها شوية تفاصيل ومن هذا الكلام. لهذا السبب في دعوة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي اليوم، يعني انعملت قبل هالمرة بالخليل أكثر من مرة، اليوم شوية عاملينها برام الله بقاعة الهلال الأحمر بتنظيم ملتقى العلاقات العامة الفلسطيني يوم الأربعاء اللي هو بكرة إن شاء الله في جمعية الهلال الأحمر الساعة 9:30 صباحا. إذا قدرنا نحكي مع الزميلة مهندسة آلاء زلوم رئيسة الملتقى ناخذ تفاصيل أكثر وشو السنة هاي بيختلف عن اللي قبلها، ولكن تقريبا الأمور كلها تمام والدعوات توزعت والأمور يعني جاهزة. واليوم صباحا كان المفروض أنا برام الله هلا، بس إنه عندي ارتباطات تانية يا ريت بكرة، بس برضو يعني ما بعرف إن شاء الله حكون معهم، يعني زملائي ما قصروا حقيقة وطلعونا مؤتمر يعني من أروع وأرقى المؤتمرات لتقدم هاي الخدمة للطلاب ولذويهم وتقرب الجامعات منهم كمان.

0: الأهداف مهم جدا الإنسان يكون في عنده هدف بالحياة، لكن الأهم هو كيفية تحديد الهدف. في ناس إنه تجي الأهداف لحالها، يعني إنه مبنية على نقص معين لتعبئة وملء هذا النقص أو الفراغ أو تكملته، سواء في الجوانب الحياتية المعيشية الأكاديمية المالية، كل هاي التفاصيل. يعني احنا مثلا هدفنا الجمعي كفلسطينيين التحرر من هذا الاحتلال، لكن اهدافنا الفردية غير انه التحرر من الاحتلال، كمان بناء الذات وتكوينها والعمل الجاد والدؤوب من اجل تحسين الحضور المجتمعي، تحسين الصورة الشخصية تبعتنا، والعمل على بكل تأكيد ابعادها الدينية والاجتماعية والاخلاقية والمجتمعية وكل هاي التفاصيل. هلا قديش هاي الامور تزبط معنا؟ ما تزبط بتصفي اهداف قريبة وأهداف بعيدة وكل هاي الأمور. فخلينا إن شاء الله نرجع لموضوعنا اللي علاقة بمعرض الجامعات اللي منظم من قبل ملتقى العلاقات العامة الفلسطيني، ومثل ما قلنا أنه حيكون بكرة إن شاء الله في البيرة في مقر جمعية الهلال الأحمر، وهي نافذة للتواصل والاتصال ما بين الطلاب والجامعات وذويهم، ويتخللوا يعني تفاصيل كثيرة. خلينا نحكي مع مهندسة آلاء زلوم رئيسة ملتقى العلاقات العامة، واللي أنا بعرف بطريقكم رمالله بهالوقت، وياريت كنا معكم ونشارك بصناعة هذا النجاح إن شاء الله. باش مهندس صباح الخير.
1: صباحك أبو أحمد، صباح جميع المستمعين والمشاهدين.
0: ربنا يسهل أمورك أول شيء، إن شاء الله موفقين دائما وأبدا، حتى لو ما كنت يعني بكون سعيد جدا بالنجاحات كل متتالية والمكملة بعضها إن شاء الله. مهندسة آلاء، تحكي لنا عن المعرض هاي السنة بنسخته الجديدة اللي حيكون برام الله، وهذا كمان خطوة أخرى تضاف إلى النقاط اللي قبل بالملتقى بسنواته السابقة. ملتقى العلاقات العامة بنظم مؤتمر لطلبة الجامعات، تحكي لنا تفاصيل أكثر.
1: صحيح النسخة الثالثة هاي لمؤتمر الجامعات، ولكن كمان مرة ليست النسخة الثالثة للمعرض. احنا نعم. ملتقى العلاقات العامة بنظم معرض للجامعات اللي بضم كل جامعات الوطن في مكان واحد، خدمة لطلابنا وجامعاتنا منذ 2013-2014. اليوم احنا بننظم النسخه الثالثه بمدينه رام الله والديره، نستهدف فيها طلاب رام الله والديره في جمعيه الهلال الاحمر تحت رعايه وزير التربيه والتعليم الدكتور امجد برهم، وبالشراكه مع رام الله بلديه رام الله ومحافظه رام الله والديره.
0: نعم.
1: بلديه الديره ومحافظه رام الله والديره وغرفه تجاره رام الله والديره.
0: اليوم شو اللي ممكن يكون غير الموقع والمكان وهي التفاصيل إضافة للمؤتمر والمعرض؟ وإحنا بنعرف إنه هاي فرصة للتلاقي ما بين الطلبة نفسهم والجامعات مع أهليهم مع ذويهم وغيره. شو حنشوف للي قرر يكون موجود؟ شو حيلاقي بهالمعرض والمؤتمر؟
1: يعني إحنا جامعاتنا الفلسطينية كلها مشاركة، مجموعة كبيرة من الكليات ركزنا. نعم. يمكن هالمرة أكثر شوية مراكز التدريب المهني.
0: حلو.
1: لأنه بالإضافة في معنا جامعات خارجية مراكز التدريب المهني، لأنه الدراسات بتقولها طلاب الجامعات في طوابير البطالة التعليم المهني حظوظه أعلى في موضوع التوظيف، عشان هيك في عنا مجموعة. نعم. من مراكز ومراكز استشارات وأيضا مراكز تدريب مهني.
0: تمام. بعرف انه بيتخلل هذا المعرض كمان على هامش مؤتمر او في كلمات، ما بعرف انه كيف الطلاب يختاروا، هاي كثير مهمة لتساعدهم. يعني هو عمليا حيشوف الجامعات، بس كيف حنساعدهم في اختيار الجامعة على كمان التخصص داخل هاي الجامعة؟ كلنا بالاول بدنا قبطان وبدنا نكون طيارين، اكتشفنا لا عنا مطار ولا عنا مينة ولا سفينة، بعدين صرنا بدنا نصير أطباء أو مهندسين، اليوم نسبة البطالة قاعدة بتزيد، كيف نفكر؟
1: المعرض هو أصلاً على هامش المؤتمر. المؤتمر
0: تمام.
1: هو عبارة عن مؤتمر إرشادي لطلاب الثانوية العامة.
0: بنرشدهم
1: كيف يختاروا تخصصهم، وما نقولهم شو ولا شو يختار.
0: حلو. أكيد.
1: إحنا بنرشدهم للتخصصات بناء على ميولهم، بناء على قدراتهم، بناء على سوق العمل. اليوم معنا كمان الرؤية الفلسطينية عندها اختبارات زي اختبار هولن. هذا الاختبار اللي بيقيس الميول والقدرات حسب الشخصية، لأنه كل حدا بينفع يشتغل في مجموعة من أو في بيئة أعمال معينة، في مجموعة من الأعمال، هدول راح يساعدوا الطلاب على إنهم يعملوا هذه الاختبارات وهم واقفين في نفس المعرض.
0: تمام.
1: من الجامعات إحنا كل مرة بنقول إنه هذا معرض علمي، علشان هيك كان يعني الجلسات كانت مش إحنا اللي بنحطها ولا إحنا اللي نقرر فيها. الإرشاد المهني يقوم على مبادئ علمية إنها ركيزتين أساسيات اللي هم كيفية اختيار التخصص واتخاذ القرار، والركيزة الثانية اللي هي سوق العمل. كيفية اتخاذ التخصص وكيفية اختيار التخصص واتخاذ القرار، في مجموعة من المدربين المتخصصين في موضوع الإرشاد المهني اللي بدنا نقول للطلاب كيف يختاروا تخصصاتهم. أيضا في سوق العمل في ناس تيجي بتحكي لهم عن معدلات البطالة، الغرفة التجارية في إمام جلسة كمان بيحكلهم عن القطاع الخاص، كيف ممكن أنت بدل ما إحنا ندور على إنه نشتغل عند حدا، كيف ممكن إنه إحنا نكون رياديين نعمل مشاريعنا الخاصة ونشغل الناس عندنا.
0: حلو.
1: فكل هذا الحكي موجود. ممكن إحنا نخرج عن السياق فيما بعد، بعد ما نخلص محتويات المؤتمر، نجيب حدا شخصية إنفلونسر، شخصية ناجحة نحكي عن موضوعها. في عنا أيضا جلسة حوارية، في عنا سكتش مسرحي هالمرة لكسر الجمود عشان ما يكون المؤتمر جامد.
0: جميل. يعني في متحدثين، حيكون في خلال هذا المؤتمر كمان دعوات وإرشادات يعني نصائح، خلنا نقول لمساعدة في مساعدة الطلاب في اختيار التخصصات اللي بدهم إياه. المؤتمر كان ينعمل بالخليل، يوم قفزة كمان ينعمل برام الله، بتوقع كمان من المحافظات الأخرى. يعني وأنا شفت مراسلات وكمان تواصل من خلال صفحة الملتقى إنه مثلا نابلس أو مناطق تانية بيقولوا إحنا حابين لقدام يكون في إلنا مشاركة أو حضور، أو كانوا يستفسروا كيف ممكن يحضروا، كيف ممكن يكونوا موجودين، مفكرين لقدام إنه كيف ممكن إحنا نطور هاي الفكرة ليصير مؤتمر عام شامل لكل المحافظات، نقدر نعمل فيه تظاهرة طلابية كبيرة جدا لتجمع كل التفاصيل هاي.
1: والله يا ريت، يعني أنا بتمنى، بس يمكن مع الحواجز، يعني إنه نخلي الطالب من الخليل يطلع رام الله، ولا الطالب نابلس يجي على رام الله، ولا الطالب الخليل يطلع على نابلس، يمكن صعب. أنا بفضل إنه إحنا اللي نروح لهم، وتعرف إنه ملتقى العلاقات العامة الفلسطيني هو على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة أيضا، وإن كان مقر الرئيس والمبنى
0: في الخليل.
1: في الخليل، ولكن إحنا عملنا على مستوى الضفة الغربية. هذا ممكن مش أول عمل إلا مع طلاب الثانوية العامة. إحنا كرمنا أبناء الأسرى والشهداء اللي نجحوا في التوجيه عند الدكتورة ليلى غنام قبل فترة. يمكن كمان اللوجستيات ما بتساعد، يعني لما بنعمل بالخليل أكبر مسرح عندنا بيوسع 700 على سبيل المثال. أنت لما بتحكي تظاهرة طلابية على مستوى الضفة الغربية، يعني بدك
0: أستاذ.
1: فأنا بفضل إنه يكون على في المحافظة،
0: في كل منطقة، يعني ممكن يكون بنابلس مثلا.
1: ما هو يمكن ناقشنا هذا في اجتماع مجلس الإدارة آخر مرة، إنه في نابلس أخونا خالد كان مصر إنه يكون في نابلس، وهم كمان زعلوا منا إنه إحنا ما عملنا هاي المرة في نابلس، ممكن المرة القادمة تكون في نابلس.
0: إن شاء الله إن شاء الله، هذا اللي بنتمناه، أمنيات التوفيق، وإن شاء الله دائما من نجاح لنجاح. باشمهندسة آلاء زلوم، رئيس ملتقى العلاقات العامة الفلسطيني، عن مؤتمر ومعرض الجامعات الفلسطينية. شكرا لك.

0: حلوة هاي لمين هاي؟
1: جديدة هاي؟ ولا أنا الجديد من زمان ها؟ يلا مش حلوة خالص من لما خش جيبوا الكنافة وخراريف وين وين هذا لحم

يعني ما بعرف كيف ممكن ينحكى بموضوع الاي اي بموضوع التخصصات انه تكون مناسبة للتكنولوجيا الجاية للذكاء الصناعي اللي قاعد بيجتاح كل تفاصيل الدنيا والحياة. ها خلاص ما يدرسوش ولا شيء. هيك يعني مثلا

0: إذن لا زال المحبون يحتفلون مع إسبانيا بتأهلها بفوزها بكأس العالم لكرة القدم. لويس دي لافويتني المدير الفني لمنتخب إسبانيا قال بأن النجم الشاب لامين يامال قدم واحدة من أفضل بطولاته في كأس العالم، وأن تطوره لم يقتصر على الجوانب الفنية فقط بل شمل أيضا النضج التكتيكي والاستعداد للتضحية من أجل مصلحة الفريق. وقال دي لافوتيني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة بأن يامال نجح في تقديم نوع آخر من كرة القدم، خلص خش خط الأسطرة زي ما بحكوها، ساهم في تطوره كلاعب. وأضاف بدأ بلامين يامال لدي كلمات تقدير واعتراف كبير جدا تجاهه، لقد عرف كيف يلعب كرة قدم أخرى، وربما هذه الكرة ستساعد على النضج وأن يصبح لاعبا أفضل مما هو عليه الآن. وأوضح مدرب المنتخب بأن أكثر ما أثار إعجابه في اللاعب الشاب هو استعداده للتخلي عن بعض أدواره الفردية لخدمة المنظومة الجماعية، وهاي أكثر شغلة مهمة في أي بني آدم، إنه مش هو دائما يكون بطل الفيلم، مش هو دائما عكسنا تماما طبعا، إحنا إذا ما كانش الزعيم هو بطل الفيلم أو رئيس المؤسسة هو بطل الفيلم أو هذا هو بطل الفيلم بكون الفيلم خربان محروق زبطش. يعني أنت شوف مثلا أي مؤسسة دائما تركيز على العمود الفقري تبع هاي المؤسسة. يا جمال يا جمال
1: يا له من لامين ويا له من جمال، يا له من لامين ويا له من جمال، لامين جمال مالوش مثال ولا في الخال، صدق اللي قال زي الغزال، جميل جمال فعلا جميل جمال، على وزن الأغنية الخالدة للراحل فريد الأطرش، اليوم جميل كان جميلا. Mamas, ardioi, ullon, baba, baba, baba, gol.
0: حضرات بكل أحد أطرح موضوع التربية والتعليم الجديد وبكفينا نكبات، يعني بقول إنه هذا الملف موجود على الأجندة عندنا، إن شاء الله بيتم متابعته قريبا جدا لنعرف عنه أكثر قبل ما يعني نشوف موضوع النكبات ومش نكبات، لنفهمه أكثر شو المقصود فيه. يمكن أكون أنا يعني وأنا عندي ولاد اثنين لسه، أو هم ثلاثة بس اثنين لسه أساسي يعني، فأكون من ضمن لا هم طلعوا أظن من الرابع. يعني الفكرة أنه حيكون اهتمام شخصي، يعني تأثيره حيكون علينا إحنا، يعني مش أنه قضية مثلا بتهم أو ما بتهم، لا هو بشكل عام هذا الموضوع. إن شاء الله بكرة بيكون في معنا تليفون مع الإخوان بالتربية والتعليم لنحكي عن هذا النظام الجديد تبع التعليم الأساسي في البلد. أنا عندي شوية رؤوس أقلام بس هنخلي الحديث ليصير مع التربية مباشرة.

الدراسة تقول ما يصلح للرجال لا يصلح للنساء. هل هذا في كل شيء؟ على الأقل في أشياء وأشياء. آخر الدراسات العلمية تقول لك يا سيدتي أن ما تأخذينه أو تأكلينه أو تتناولينه من خضروات للمحافظة على صحة القلب تختلف عن تلك التي يجب أن يتناولها زوجك للحفاظ على صحة قلبه. فإذا كنت معنية بصحة قلبه حاولي تغيري من نوعية الخضار والأشياء اللي بتعمليها لإله أو لإليك، لأنه بقول لك بيختلف اللي بتاخده الستات عن اللي بياخدوه الرجال، عن اللي بهم بفيد الرجال عن اللي بفيد الستات. فهذا عملوه بمعهد أبحاث الصحة والغذاء بجامعة إيلس كولن.

التتراجع لديهم احتمالات ظهور الأعراض المبكرة للإصابة بأمراض القلب بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول ومرض السكري. وتبين أيضا بأن النساء يحققن استفادة أكبر من تناول خضروات صليبية مثل البروكلي والكرنب، وأن الإكثار من تناول هذه الخضروات يقلل احتمال الإصابة بأمراض القلب والنوع الثاني من مرض السكري لديهم. وقالوا بأن نوعية الخضروات الصحيحة مرة واحدة يوميا تناولها يقلل احتمال الإصابة بأمراض القلب حتى لدى الأشخاص في أوائل العشرينيات من أعمارهم. يعني المعمل التحليلي تبع القلب تبع الغذاء للرجل بيختلف عنه للست، أو طبيعة أعمال الرجل واستهلاكياته والسعرات وين بتروح كمان بتختلف عنها للست. هيك بيقولوا. يعني أنا رحمة أمي وأبوي لا كانوا ماشيين على الدراسات ولا على المش دراسات، بعرف هلا إنه قديش كان الموضوع صحي مش صحي بعرفش، بس هل موجود يتقاسموا سوا يعني طبق واحد؟ يعني تخيل تجانت كل هاي إلي وهي إلك ونعمل طبقين، وبعدين الأولاد يختلفوا عن البنات والصغار عن الكبار

أبو عدي صباح الورد ستنونة صباح الفل. أخوي بسام غانم سلامات. ولا كأنه ماشيين على نظام الطوالة على النظام ماشيين على بركة الله دراسات ناس فاضية. بكي وحالهم قاعدين قالوا بنعمل دراسة بهذا مش هيك يلا

هناك دراسة، مش دراسة علمية ولا طبية، هاي حقيقية، بتحكي عن الروبوتات البشرية بالعالم، نصها أو أكثر من نصها إنتاج الصين. آمين. مش بقول لك بخلفوا بزتوا، هذول بيصنعوا بزتوا بمجتمع. أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بأن منتجات الروبوتات البشرية المطورة في الصين تجاوزت نصف إجمالي المنتجات العالمية. ما هي الصين يا دوب، ما هي ربع العالم، فبزيادة شوي بصيروا نص العالم. في ظل تسارع نمو صناعة الروبوتات الذكية في البلاد، ذكرت الوزارة بأنه أصبحنا لاعبين رئيسيين في قطاع الروبوتات الذكية. تستحوذ الروبوتات رباعية الأرجل المطورة محليا على 70% من المبيعات العالمية، فيما نجحت الشركات والمؤسسات الصينية في تطوير أكثر من 400 نموذج للروبوتات البشرية، وهو ما يمثل أكثر من نصف الإجمالي العالمي. ولم يقتصر النمو على قطاع الروبوتات فحسب، سجلت مجموعة من الصناعات الصينية ذات الميزة التنافسية العالمية تسارعا ملحوظا في وتيرة نموها خلال هاي الفترة. نسبة انتشار تطبيقات الذكاء الصناعي داخل الشركات الصناعية الكبرى في الصين 30% خلال النصف الأول من العام، بينما سجلت النماذج الضخمة مفتوحة المصدر للذكاء الصناعي أكثر من 10 مليارات عملية تنزيل تراكمية على مستوى العالم. يعني حدا جاب روبوتات في البلد، يعني حدا في عنده روبوت، ليش بيستخدموه، شو بيسووا فيه؟ واحد جيب له روبوت يا عمي عشان نشوف يعني إشي هذا، كليش بدو يصيروا يشتروه، بس لإيش؟ للمطاعم أظن في منهم، وفي منهم خدم منزلي، يعني بيكون للأعمال المنزلية، خدمة منزلية. وشو كمان؟ طبعا عمليا بعض الأعمال الصناعية هي عبارة عن روبوتات، يعني كمان تقليل أي عمل بتقوم فيه الآلة الصناعية بعيدا عن أيدي العامل هو كمان روبوت صناعي.

يعني في كثير شغلات تتم من خلال الروبوت الصناعي. ففي هاي دعاء بتقولكم في سعرها $5,000 بتشطف يعني. طبعا العرب شفت حدا منزل أكثر من واحد راحوا شافوا الروبوتات المؤنث يعني اللي هي الدمية وقال بصير يمسك في خدودها ومش عارف إيش وكأنها يعني قال يعني عادية وشي هذا أكيد فكرت فيه هو عام دائما هيك. هذا احنا عاد شو نسوي؟

لذلك بيقولوا في فيروسات معدية، في أمراض معدية، في صفات معدية أو مشاعر معدية أو كذا وإلى آخره. آخر ما حرر بهذا الموضوع ما يعرف بالعدوى العاطفية. بعرفكم بتحبوا الحديث في هاي الأمور. سعد والله كان بدي يروح قعد، أقسم بالله. تعال يا حبيبي، تعال تعال، عندك جفاف عاطفي، تعال تعال نعطيك درس في العاطفة. كلكم عندكم جفاف عاطفي. اشربوا مي، اشربوا. الله شلة هباي. على كل حال، هلا أستاذ حسين، كله جفاف، تعال تعال يلا على العاطفة. بقول لك كيف ينتقل إليك فيروس السلبية قبل أن تتبادل أي كلمة مع زميلك في العمل. قد تكون مشاعره قد انتقلت إليك بالفعل. تخيل أنك بدأت يومك بنشاط، سير معي، تحت سيد كوب قهوتك المفضلة، ثم دخلت المكتب الاستوديو بابتسامة لتجلس قبال زميلك أو بجواره، والذي يبدو مرهقا ومتوترا يزفر، خبط على هذا لوحة المفاتيح، لا يتوقف عن الشك ومن ضغط العمل. بعد ساعة تكتشف بأن مزاجك لم يعد كما كان، وأن التوتر تسلل إليك دون سبب. ما حدث ليس مجرد تعاطف عابر، بل ظاهرة نفسية تعرف بالعدوى العاطفية. المشاعر سواء كانت إيجابية أو سلبية يمكن أن تنتقل بين الأشخاص بصورة لا وعي. يعني وإنت ملكش دخل في أقسم بالله العظيم بتصير معي، وشرف الغوالي، إنه مرات بتكون جاهي أنت هيك رايك وكل شيء تمام، تخبط بأول قصة تأخذ لك 20%، تخبط في الثانية في الثالثة. هون مش طبعا مش منهم، يعني هم كمان بيكونوا جايين بمزاج حلو، بس بتلاقي احيانا مثلا مثلا تلاقي حدا بقول لك انه تنبدنك بشغله يعني انت مالكش دخل فيها. يعني مثلا كيف حدا بيكون مثلا عامل لنفترض لايف، او حدا عامل بث او شيء زي هيك، هو مالوش دخل بالدنيا. يعني انا مثلا في كتير شغلات، بعض اسئله تجي، هو الصحفي أو الإعلامي مش كن فيكون، يعني هو كمان مش حدا يمتلك كل الإجابات ولا يمتلك نصف الإجابات، ولكن يمتلك قدرة يعني عمليا متواضعة في بعض الأمور. فأنت بتلاقي أنه بعض الكلمات فعلا بتكون سلبية أو انتقادات أو ملاحظات بتكون بتسم بدنك، يعني هيك عشان هيك بقول لك الكلمة الطيبة مفتاح للقلوب، يعني بتلاقيها حلوة، بتطلع بطريقة حلوة. أحيانا في ناس قال شو بقول لك، بده ينصحك، هو بينصحك قال بشكل علني. يعني مثلا اليوم كثير بصير بعض المواقف في البلد أو بشكل عام، فبصير الحديث عنها على السوشيال ميديا، السوشيال ميديا وكل الناس، وقال يعني عشان يبين لك القصة يمكن ينشر نفس الصورة السلبية اللي هو بينتقد فيها. يعني هو بينتقد الصورة السلبية، فعشان يبين لك الصورة السلبية نفسها راح كتبها. فبتصير أنت ما أخذ طاقة سلبية من هون، ما أخذ طاقة سلبية من هون، ما أخذ طاقة سلبية من هون، تنكد عليه. فبقول لهم أنا مرات للشباب، قول لهم تقلبها نكد اليوم ولا رواق، بتكون نكد جاهز حاضر، بس فعل زر النكد، بلعن أبو شو اسمه. بتكون رواق، تعالوا نحكي برواق. فهي بتجي مرات هيك على الصدفة، يعني ما بتكون أنت تحسبها. فيا أصدقائنا بقول لك هذا، حسب ما يتم نشره هذه المشاعر والسلوكيات تنتشر عبر الشبكات البشرية بطريقة تشبه انتشار الأوبئة يا لطيف. ولا تقتصر العدوى على الفيروسات، بل يمكن أن تشمل الانفعالات والعادات وأنماط السلوك. لكن كيف ينتقل الفيروس العاطفي؟ لطالما اعتقدنا بأن المشاعر تجارب ذاتية تنبع من الداخل فقط، لكن الأبحاث الحديثة تشير إلى أنها قد تكون أكثر قابلية للانتقال مما نتصور. فقد كررت الباحث الرائد سيغال فاس، أستاذ الإدارة في كلية وارتون للأعمال، جزء كبير المشاعر تنتشر داخل المجموعة بطريقة تشبه تأثير التموج. فإذا دخل شخص إلى اجتماع وهو يحمل حالة مزاجية إيجابية أو سلبية، فإن هذه الحالة تنتقل إلى بقية الحاضرين، ما ينعكس على. يعني كيف مثلا بقول لك إذا راس القاعدة مبسوط الكل بده ينبسط، إذا المعلم زعلان الكل بده ينكد ويلتعن أبو أهله ويزعل في هذا اليوم، هو بزبطش هيك. فكيف بدك تمنع هاي العدوى؟ صعب جدا تاخذ لها أنتي فيروس أو يعني أي نوع مضاد، مش حيزبط لهذا الموضوع إلا إذا
كنت محصن وخلص هيك ضارب الأمور كلها على جنب, وزي بكل مثل أحيانا لحم كلاب في ملوخية زي بكلوها, أو فخار يكسر بعضه تنحرق الدنيا باللي عليها ماليش دخل, هيك في بعض ناس ومتدربين على إنه تكون حياتهم ذاتية أكثر من أي تفاعل تاني ومن أي عاطفة تانية إلا فيما يخص بعض الأمور. يمكن إحنا وصلنا لمرحلة هون بالشغل إنه في البرنامج يمكن نعجب على بعض, تمام, بس بعد البرنامج نكون نضحك, تمام. الإشي اللي على رقب بالشغل هذا اقترنا عليه هاي القصة, يعني ممكن نعلل على بعض أنا وسعاد, بس هلأ لما طلع عمل لي مثلا فيلم هندي, تمام, فهاي قدرنا نتجاوزها, وإنه حصر الإشي اللي بيخص الشغل بالشغل, الإشي اللي بيخص العلاقة الخاصة علاقة خاصة ما حدا بقدر أبدا يدخل فيها ولا كذا, وهيك زملاء وزميلات وبهاي الأمور. فهاي شغلة حلوة ممكن تقدر تدرب حالك عليها وتتعود عليها شوي شوي. وكمان حتى أزواج وزوجات وبيوت, ممكن ولد مثلا أو امرأة أو رجل, يعني زوج أو زوجة أو حدا يكون منكد في شغله يروع البيت, أو هي تنكد من الأولاد تنكد عجوزها ينكد عليهم كلهم. مرة تصير مثلا مع أي حدا إن واحد بنكد على الثاني, الثاني بنكد على الثالث, قلبت كلها نكد وما حدا طايق الثاني. فهاي أشياء بسموها العدوى العاطفية اللي كلنا مصابين فيها. زمان كان يقولوا رافق المسعد تسعد, إذا قعدت مع خمسة مبسوطين أنت السادس, إذا قعدت مع اثنين بعيطوا غصبا عن اللي خلفك بدك تعيط. مبسوط ولا نعدلوه كيفو مزاجك يا حلو. هاي والله مرات كلمة بتسم البدن ومرات كلمة بتخليك أحلى من الحلاوة. فاللي عنده كلمة حلوة واللي عنده كلمة مش حلوة, سائد الأمانة إنك سميت بدني, الله يصبحك بالخير يعني. وبعدين يا سلام, يخاف الله فينا يا زلمة, يا زلمة راعي مشاعري, يا زلمة راعي مشاعري, إنه أنا راعي مشاعري. هذا فيه لي صديق أبو الجود, هذا بني آدم, هو نص بني آدم لأنه النص الثاني مش بني آدم, مخلوط عامل ميكس بين شخصيتين, فبجنن الله يحميه ويخليه إن شاء الله يا رب. وكثير في أصحاب هيك سبحان الله خفة الدم وحلاوة روحهم وشغلات عندهم بتخلق مزاج حلو. بس ضلكش تستفزني لأنه ما بتلاقيني بيوم إلا أنا بخبط لك على الباب وعن نص يا حبيبي. أيوة, إلى اللقاء, انتهى البرنامج.

0: عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.
2: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: راديو موال
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت جاع شو صار؟ علق النت ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps
4: من حقك تحكي من حقك تشكي انت مواطن في هالبلد لكن وين المسؤول صوتك بوصل وممكن يغير كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح

ارمس العلم وعلي راسك، خلي علمك يبقى عالي، ارضك شعبك جيشك ناسك هني رمز الوطن الغالي.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonf.edu.bs.

فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. البلدة القديمة جنصافوت. تقع البلدة القديمة في قرية جنصافوت شرق مدينة قلقيلية على بعد نحو 15 كيلومترا من مركز المدينة. تتميز البلدة القديمة ببيوتها الحجرية التقليدية التي تعود إلى العهد العثماني وبأزقتها الضيقة والساحات الصغيرة التي كانت مركز النشاط الاجتماعي للسكان. تحتوي بعض البيوت على أقواس حجرية وساحات داخلية تعكس الطراز المعماري الريفي الفلسطيني، كما تضم البلدة عددا من المعاصر الحجرية القديمة التي كانت تستخدم لإنتاج زيت الزيتون. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12 ظهرا، 5:30 عصرا، 8 مساء. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: نقلا للاحداث المحليه.
4: يوم يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفه ولا بده يروح على الضباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحيه نسينا الصحيه قابلات مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس عم السوق بدك تدبر حط يا عم دفع مصفى.
1: متابعه لهموم المواطن
4: وكل شيء بده بقول لك الاحتلال الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعرف شو يسوي مقرب يا زلمه هو الاحتلال ما نعرف شو يسوي من هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بركوف شفناكوا.
1: آخر الأخبار والتطورات.
5: طلعنا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرجع على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
4: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا إنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: لم يكن فرعون يريد إطلاق الشعب، ومع ذلك أراد أن يظهر كحاكم صالح. من هنا أراد الله أن يحكم فرعون على نفسه وأن يعترف فعلا بحقيقة مشاعره، لذلك قسى قلبه. نعم، سيكشف فرعون عما هو والله عما هو، وسيعرف المصريون ذلك، وسيتأكد الأمر أمام عيون الشعب، وسيتبرر موسى وهارون.
2: مستمعي الأكارم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كنوز الحكمة. تبقون بعد قليل مع الأخ سهيل موسى في دراسة جديدة من سفر الخروج، وذلك عبر كنوز الحكمة الذي يأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين وحتى الجمعة. أهلا وسهلا بكم في صحبتنا.

اسمح لي صديقي المستمع أن أروي لك قصة فتاة أبهرتها الأضواء، وستأخذنا هذه القصة لعدة حلقات بإذن الله. سامية فتاة في برعم العمر، دائمة الحركة، وجهها مليء بالحيوية المتدفقة والعاكسة لطموحها الكبير الكامن في قلبها الصغير. منذ أن تفتحت أذهانها على أصوات هذا العالم، شعرت برغبة جارفة تجاه الموسيقى وبدأت تتعلمها منذ الصغر. بتشجيع من أبويها ومن الكنيسة أكملت تعليمها الموسيقي وهي لم تتجاوز 10 من عمرها. هكذا بدأت العزف المتكامل، وكان صوتها جميلا أخاذا.

لم يكن الوقت الذي كانت سامية تقضيه مع صديقتها الأعز عبير كل مساء ممتعا بسبب اشتراكهما في العزف والترنيم فقط، بل لسبب آخر وهو تبادلهما مختلف الآراء. على صغر سنهما كانت تلك الآراء تعبر عن شوقهما وطموحهما لخدمة الرب في المستقبل بواسطة موهبتهما. عبير كانت تشبه سامية في كل شيء تقريبا: المهارة في العزف، عذوبة الصوت، الحيوية المتدفقة والطموح، حتى في الشكل والعمر.

كبرت الفتاتان وكبر معهما طموحهما وموهبتهما. كان الجميع يشهد لهما بالمهارة الفائقة، وكانتا رمزا للصداقة ومضربا للأمثال. اشتركتا معا في جميع النشاطات الموسيقية في كنيستهما وكنائس أخرى، ولم يحصل أن افترقتا يوما لأي سبب مهما كان. وبعد ازدياد تألق نجميهما في محيط الكنيسة والعائلة، أخذت أحاديثهما تتركز أكثر تجاه هذا التألق، خاصة من قبل سامية التي كانت تكثر من الاستشهاد بالملاحظات التي كانت تسمعانها من الآخرين والتي كانت تجمع على التفوق.

هكذا مرت الأيام مريحة وبهجة ودافئة بالمودة الأخوية، وكانت الحياة جميلة وبسيطة أمام عينيهما، حتى جاء يوم مميز توجهت سامية لمنزل عبير في زيارة عادية، وفي حماس شديد أبلغتها أنها قد اتفقت مع إحدى العائلات المعروفة في المدينة على إحياء نصف ساعة من العزف في حفل أقامتها العائلة لمناسبة زواج أحد أبنائها، خاصة وأن هذه العائلة تعتبر من العائلات الصديقة لعائلتها. عبير لم تعلق بشيء، وإنما سألت صديقتها سؤالا واحدا: هل يتكون أفراد هذه العائلة من المؤمنين بالرب؟ طأطأت سامية رأسها قليلا قبل أن تجيب بالنفي، ولاحظت سامية مسحة من الحزن ارتسمت فجأة على وجه عبير لأول مرة في تاريخ عشرتهما الطويلة. عرفت سامية ما كان يجول بخاطر عبير، وحاولت جاهدة أن تبرر عملها هذا، مؤكدة أن العزف عند عائلة ما ليس بالضرورة سببا يبعدها عن إيمانها الوطيد، خاصة وأنها ستترك الحفلة فور انتهاء العزف. عبير لم تبدي اعتراضا على دفاع سامية، بدا منطقيا، لم تجب بشيء، ومن مقلتيها نزلت دمعتان.

0: سنرى ماذا حصل مع سامية يوم غد بإذن الله. أما الآن فإلى درس جديد مع الأخ سهيل موسى.
1: يسعدني أن أكون في معيتكم أصدقائي لنتابع دراستنا في سفر الخروج كما دونه لنا عبد الله موسى بوحي الروح القدس. أشجعك صديقي أن تستمع إلى البرنامج وفي يدك قلم ودفتر ملاحظات أو كراسة لتكون الفائدة مضاعفة، ففي تدوين الملاحظات تستوعب الفكرة بصورة أوضح، كما ويتسنى لك كتابة الأسئلة والتعليقات التي تحب أن تطرحها علي. أرحب بك ثانية معي. وصلنا في تأملاتنا في سفر الخروج إلى الإصحاح السابع، حيث تأملنا في الآية الأولى منه، ولكن قبل ذلك رأينا بعض الأفكار الهامة في الإصحاح السادس. رأينا سبعة أفعال مستقبلية تبين عمل فداء الله لشعبه: أخرجكم من تحت أثقال المصريين، أنقذكم من عبوديتهم، أخلصكم بذراع ممدودة، أتخذكم لي شعبا، أكون لكم إلها، أدخلكم إلى الأرض وأعطيكم إياها ميراثا. لقد أعلن الرب نفسه فيها لقلوب شعبه أنه كان مزمعا أن يعمل فيهم ولهم ومعهم لإظهار مجده. نعم، إنهم كانوا ضعفاء وبائسين وهالكين، إلا أنه تعالى نزل ليظهر مجده فيهم ويعلن لهم نعمته ويبين ما هي قدرته في نجاتهم. ورأينا أن الشعب قد وجد صعوبة في تصديق موسى لأن تدخله لم يساعدهم بل زاد من همهم وأحمالهم. إذن يرفض الشعب موسى ويرفضه فرعون، ويطلب الله منه أن يذهب إلى فرعون مرة أخرى، لكنه يتردد. لماذا؟ لأن عينيه كانتا على الظروف الصعبة وليس على الله. كان عليه أن يظهر من هو، لاسيما أنه غاب عن الشاشة لمدة 40 سنة. وهنا يظهر نسب موسى أنه من سبط لاوي، أنه ابن عمرام ويكابد. تأتي الأنساب لتعطي موسى الاعتمادية اللازمة لثقة الشعب فيه ولإتمام العمل في مصر. قرأنا العدد الأول من الإصحاح السابع والذي يقول: فقال الرب لموسى: انظر، أنا جعلتك إلها لفرعون، وهارون أخوك يكون نبيك. كان موسى سيصبح بمثابة إله لفرعون، وهارون متحدثا باسم موسى. بكلمات أخرى، هارون سيكون نبيا، والنبي هو الذي يتكلم بأقوال الله ولديه رسالة من الله للشعب. والنبي هو عكس الكاهن، فهو يخرج من عند الله ويذهب إلى الشعب، أما الكاهن فهو يمثل الشعب أمام الله. لا يمكن للكاهن أن يتكلم بأقوال الله كما لا يمكن للنبي أن يمثل الناس أمام الله. كان هارون يمثل موسى أمام الشعب، وموسى يمثل الله أمام الشعب وفرعون. نتابع الآن تأملاتنا في الإصحاح السابع. المعركة بين الله وآلهة المصريين على وشك أن تبدأ. كان الله في صدد تحضير الشعب وموسى وهارون وحتى فرعون لما سيأتي. سيقف موسى أمام فرعون، ولكن هارون هو الذي سيتكلم. ترى هل كان موسى فعلا مربوط اللسان؟ هل كان يتأتئ في الكلام؟ أعتقد أن مشكلة موسى كانت نفسية، لربما شعر نفسه غير كفؤ للمهمة بعد 40 سنة في البرية. لربما لقد أوضح الله الأمور أنه هو الذي كان مزمعا أن يخلص الشعب وليس موسى. وبالمناسبة هذا ما يحدث اليوم في معظم الخدمات. تجد أن شخصا أو مؤسسة هي التي تأخذ كل الامتياز ولا تعطي مجالا للرب حتى يعمل، ومن هنا لا نرى ذراع الرب الممدودة للخلاص. يجب أن يزيل الله كل عامل بشري من الطريق، لأنه لا يطيق العمل حسب الجسد، وقد قال ذلك من خلال بولس في رسالة روميا: فإني أعلم أنه ليس ساكن في، أي في جسدي، شيء صالح، لأن الإرادة حاضرة عندي، وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد. من الصعب على البشر أن يصدقوا أنه لا يوجد شيء صالح في الإنسان، لأن هذا ما يعتمدون عليه وقت الشدة. ولكن الله لا يريد جهودنا الجسدية، وقد وضع الله الجسد جانبا، وسيتحدث هارون إلى فرعون بدلا من موسى. نقرأ الآن من الأصحاح السابع من الخروج الأعداد السبعة الأولى.
0: فقال الرب لموسى: انظر، أنا جعلتك إلها لفرعون، وهارون أخوك يكون نبيك. أنت تتكلم بكل ما أمرك، وهارون أخوك يكلم فرعون ليطلق بني إسرائيل من أرضه. ولكني أقسي قلب فرعون وأكثر آياتي وعجائبي في أرض مصر، ولا يسمع لكما فرعون حتى أجعل يدي على مصر، فأخرج أجنادي شعبي بني إسرائيل من أرض مصر بأحكام عظيمة، فيعرف المصريون أني أنا الرب حينما أمد يدي على مصر وأخرج بني إسرائيل من بينهم. ففعل موسى وهارون كما أمرهما الرب، هكذا فعلا. وكان موسى ابن 80 سنة وهارون ابن 83 سنة حين كلم فرعون.
1: ماذا يعني أن الله يقسي قلب فرعون؟ هل يعني أن فرعون كان طيب القلب ومحبا للشعب ومستعدا لإطلاقهم، إلا أن الله قسى قلبه؟ كلا. كلمة قسى هنا تأتي بمعناها المجازي، وتعني التواء كما يفعل الحبل. كان الله يلوي قلب فرعون ويعصره ليخرج ما في داخله. كان فرعون يشعر باتجاه ويتكلم باتجاه آخر، لم يكن يريد إطلاق الشعب، ومع ذلك أراد أن يظهر كحاكم صالح. ومن هنا أراد الله أن يحكم فرعون على نفسه وأن يعترف فعلا بحقيقة مشاعره، لذلك قسى قلبه. نعم، سيكشف فرعون عما هو، والله عما هو. سيعرف المصريون ذلك، وسيتأكد الأمر أمام عيون الشعب، وسيتبرر موسى وهارون. وكان موسى ابن 80 سنة وهارون ابن 83 سنة حين كلم فرعون. كان هارون إذن يكبر موسى ب3 سنوات. نتابع القراءة الآن من العدد 18 حتى 13.
0: وكلم الرب موسى وهارون قائلا: إذا كلمكما فرعون قائلا: هاتيا عجيبة تقول لهارون، خذ عصاك واطرحها أمام فرعون فتصير ثعبانا. فدخل موسى وهارون إلى فرعون وفعلا هكذا كما أمر الرب، طرح هارون عصاه أمام فرعون وأمام عبيده فصارت ثعبانا. فدعا فرعون أيضا الحكماء والسحرة، ففعل عرفوا مصر أيضا بسحرهم كذلك، طرحوا كل واحد عصاه فصارت العصي ثعابين. ولكن عصا هارون ابتلعت عصيهم، فاشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرب.
1: كان فرعون يسأل موسى وهارون: على ماذا تعتمدون في قولكم؟ ما هي سلطتكم؟ وكانت عصا هارون هي شارة السلطة. هناك سؤال نطرحه حول كلمة ثعبان في هذه الآية، لأن تاريخ الحية في مصر لا يأخذ حجما كبيرا. في الواقع إن الكلمة المستخدمة هنا تشير إلى التمساح، وفي أيام موسى كانت هذه الحيوانات تعيش بكثرة في النيل والمستنقعات، ومن هنا تحولت العصا إلى تمساح. وعندما نأتي إلى الضربات العشر ستجد أن الله كان يتعامل مع كل طائفة الحيوان، لأن آلهة المصريين كانت إما حيوانا أو طيرا أو حشرة. كتب بولس قائلا: وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء، وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى، والطيور والدواب والزحافات. كان المصريون يستخدمون الرموز في كافة أمور حياتهم، كانوا يأخذون الفكرة المجردة ويضعونها في شكل صورة مدركة. كان لديهم إله لكل مرحلة من مراحل الحياة. حولوا عبادة الله الواحد إلى تعدد الآلهة. قال أحدهم في هذا الصدد: كان المصريون يؤمنون بالله الواحد العظيم القائم بذاته كلي القدرة والأزلي، ولكن للأسف شعروا أن هذا الكائن كان أكبر وأعظم من أن يهتم بشؤون البشر التافهة. من أجل ذلك سمح لمجموعة من الآلهة والأرواح الشريرة والأرواح الطيبة أن تدير العالم. هذا ما كان يؤمن به المصريون القدماء، وهذا ما وجده بولس عندما ذهب في رحلته إلى أثينا. وجد نصبا للإله المجهول. يقول: لأنني بينما كنت أجتاز وأنظر إلى معبوداتكم وجدت أيضا مذبحا مكتوبا عليه لإله مجهول، فالذي تتقونه وأنتم تجهلونه هذا أنا أنادي لكم به. وإذا ما عبد الإنسان كل هذه الآلهة فإنه لا يقدر أن يرى الإله الواحد الحي الحقيقي. من هنا يهاجم الله آلهة مصر ليظهر من هو. أعود وأقول أن كلمة ثعبان المستخدمة هنا لا تشير إلى الحية بل إلى التمساح، والكلمة بالعبرية هي تنين، وهي نفس الكلمة العربية تنين. على كل حال كان المصريون يعبدون التمساح. كان أبيبي هو الإله في هيئة تمساح، والذي كان عدوا لإله الشمس رع. كان يعيش في أعلى السماء، وكان يأتي بالبروق والرعود والعواصف والأعاصير ليمنع إله الشمس وضوء الشمس من البزوغ. ومن هنا كان المصريون يمارسون طقوسا معينة ليدمروا أبيبي. لهذا حول الله عصا هارون إلى تمساح ليطعن في العبادة الوثنية لحيوان التمساح. فدعا فرعون أيضا الحكماء والسحرة، ففعل عرفوا مصر أيضا بسحرهم كذلك. قام سحرة مصر بعمل نفس الشيء، أو بالأحرى قلدوا معجزة الله. إليك ما قال عنهم بولس في رسالته إلى تيموثاوس: وكما قاوم ينيس ويمبريس موسى كذلك هؤلاء أيضا يقاومون الحق، أناس فاسد أذهانهم ومن جهة الإيمان مرفوضون. لولا أن اسم هذين الرجلين اللذين قاوما حق الله قديما قد ورد في العهد الجديد

0: تقليدها، لأنه ما دام أمكن لهما أن يفعلا نفس ما فعله موسى فلم يعد فرق بينهما وبين موسى حسب الظاهر. فإذا عمل موسى أعجوبة لإخراج الشعب من مصر، عمل الساحران أعجوبة لإبقاء الشعب في مصر. ومن هذا مستمعي الكريم نتعلم حقيقة خطيرة، وهي أن أعظم مقاومة من إبليس ضد الله في العالم إنما تصدر من أولئك الذين يتظاهرون بالتقوى والحق، وكأن العدو قد ألقى من يده سيف الوعيد والتهديد ولبس رداء التمويه والخداع، فخرج من شكل أسد ضار مزمجر إلى صورة حية لينة الملمس، وعوضا عن المقاومة عمد إلى المداهنة. لا شك أن حمق ينيس وينبريس كان واضحا للجميع عندما عجزا عن تقليد موسى وهارون فيما صنعاه من معجزات، ووقعا تحت طائلة دينونة الله. وهكذا لابد أن يتضح حمق كل الذين يتمسكون بصورة التقوى وهم منكرون قوتها، فإنهم فضلا عن عجزهم عن إظهار نتائج الحياة الإلهية وقوتها العملية يقعون تحت طائلة دينونة الله، لأنهم رفضوا الحق الذي قاوموه عمليا. ولكن عصا هارون ابتلعت عصيهم، فاشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرب. من المثير أن المصريين كانوا يعبدون التمساح، وأن عصا هارون ابتلعت كل تماسيح السحرة. كان هذا ليدهش فرعون، ولكن بلا فائدة، بل تقسى قلبه واستمر في غيه. تفضل يا ميسون واقرأ لنا من العدد 14 وحتى 19 من الأصحاح السابع.
1: ثم قال الرب لموسى: قلب فرعون غليظ، قد أبى أن يطلق الشعب. اذهب إلى فرعون في الصباح، إنه يخرج إلى الماء، وقف للقائه على حافة النهر، والعصا التي تحولت حية تأخذها في يدك وتقول له: الرب إله العبرانيين أرسلني إليك قائلا: أطلق شعبي ليعبدوني في البرية، وهو ذا حتى الآن لم تسمع. هكذا يقول الرب: بهذا تعرف أني أنا الرب، ها أنا أضرب بالعصا التي في يدي على الماء الذي في النهر فيتحول دما، ويموت السمك الذي في النهر وينتن النهر، فيعاف المصريون أن يشربوا ماء من النهر. ثم قال الرب لموسى: قل لهارون: خذ عصاك ومد يدك على مياه المصريين، على أنهارهم وعلى سواقيهم وعلى آجامهم وعلى كل مجتمعات مياههم، لتصير دما، فيكون دم في كل أرض مصر في الأخشاب وفي الأحجار.
0: هذه صعقة أخرى للعبادة في مصر، يتحول نهر النيل المقدس إلى دم. كان هذا النهر يرمز إلى الخصوبة والغذاء، كان رمزا للحياة، ولكن ها هو يتحول إلى دم وإلى رمز للموت، وهكذا تحولت البركة إلى لعنة. نقرأ الآن الفقرة الأخيرة من هذا الأصحاح السابع.
1: وفعل عرفوا مصر كذلك بسحرهم، فاشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرب. ثم انصرف فرعون ودخل بيته ولم يوجه قلبه إلى هذا أيضا، وحفر جميع المصريين حوالي النهر لأجل ماء ليشربوا، لأنهم لم يقدروا أن يشربوا من ماء النهر.
0: وقد دامت هذه الضربة 7 أيام، ولم يقتنع فرعون أن هذه كانت يد الله، لأن العرافين فعلوا نفس الأمر، كانت استعراضا لقوة الشيطان، ولكنهم عجزوا عن إرجاع الدم إلى ماء مرة أخرى. من الجدير بالذكر أن عرافي مصر لم يستطيعوا أن يقلدوا أعمال الله إلا في 3 حالات، وهي تحويل العصا إلى ثعبان، وتحويل الماء إلى دم، وإصعاد الضفادع من النهر كما سنرى. أما في الضربة 4 فقد ظهر عجز العرافين الذين اضطروا أن يعترفوا لفرعون أن هذا إصبع الله. نواصل تأملاتنا في سفر الخروج مستمعي، وأبدأ الآن التأمل في الإصحاح 8 منه. تستمر في هذا الإصحاح الضربات على مصر. كان الله يشن هجومه على شعب

0: منغمس بعبادة الأوثان. الضربة الثانية التي وجهها الله هي الضفادع، وحيكة هي آلهة الضفادع التي كان رأسها رأس ضفدع. علاقة وثيقة كانت تجمع بين إله النيل وإلهة الضفادع التي هي إلهة الخصوبة والولادة ورئيسة القابلات. سأطلب من الأخت ميسون أن تقرأ لنا الآيات الخمس الأولى من هذا الأصحاح الثامن.
1: ولما كملت سبعة أيام بعدما ضرب الرب النهر، قال الرب لموسى: ادخل إلى فرعون وقل له: هكذا يقول الرب، أطلق شعبي ليعبدوني، وإن كنت تأبى أن تطلقهم فها أنا أضرب جميع تخومك بالضفادع، فيفيض النهر ضفادع، فتصعد وتدخل إلى بيتك وإلى مخدع فراشك وعلى سريرك وإلى بيوت عبيدك وعلى شعبك وإلى تنانيرك وإلى معاجنك، عليك وعلى شعبك وعبيدك تصعد الضفادع. فقال الرب لموسى: قل لهارون: مد يدك بعصاك على الأنهار والسواقي والأجام، وأصعد الضفادع على أرض مصر.
0: كانت الضفادع منتشرة في كل مكان، في الأسرة والمطابخ والملابس وكل غرف المنازل. كانوا يمشون على ضفادع ويجلسون على ضفادع. كان الوضع رهيبا، لاسيما أنهم لا يقدرون على قتل الضفادع التي كانت في نظرهم مقدسة. سنتابع دراستنا مستمعي في الإصحاح الثامن في الحلقة القادمة بإذن الله. والآن وقد شارف وقتنا على الانتهاء، أحب أن أتركك مع هذه الأفكار البسيطة حول التمسك بصورة التقوى وإنكار قوتها. لا ريب أن لنا من هذا التاريخ المدون في سفر الخروج درسا نافعا وصوتا مسموعا يجب أن يطرق أذن كل ذي ضمير حي ويؤثر على قلبه لكي يدرك خطورته، بل يجب أن يقود كل واحد منا لكي يسأل نفسه: هل أنا شاهد للحق بتصرفي في قوة التقوى، أو معطل له ومضعف لتأثيره بتمسكي بصورة التقوى فقط؟ فإذا ثبتنا فيما تعلمناه ظهرت منا آثار قوة التقوى. ولا يمكن لنا أن نثبت في التعليم الصحيح إلا إذا تعلمنا من الله وسقينا بقوة الروح القدس من ينبوع الوحي الإلهي مباشرة في الكتاب المقدس.
2: وهذا هو هدف برنامجنا كنوز الحكمة. أودعك الآن مستمعي على أمل اللقاء، والرب معك.
3: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.bs من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970592201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2:00 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
1: راديو موال.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 3:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.
5: كنوز الحكمة برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
1: راديو موال

0: نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenet.edu.ps.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات

0: راديو موال 101.7 FM، راديو الشباب الأول.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي. أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يومياً عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساءً عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

بأجمل باقات الورود. أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين، أينما كنتم وأينما تواجدتم في ربوع هذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعا، أهلا بكم إلى هذه الإطلالة المسائية ضمن برنامج حديث البلد لهذا المساء. الثلاثاء 7 صفر 1448 للهجرة، 21 تموز 2026 للميلاد للسائلين عن تاريخ اليوم. نرسل دائما أجمل باقات الورود إلى شعبنا المعطاء، هذا الشعب الصامد، الشعب الذي قدم وما زال يقدم ضريبة البقاء والصمود على هذه الأرض المباركة. فارفعوا رؤوسكم أينما كنتم وابتسموا، فأنتم فلسطينيون رغم كل شيء. لكل أبناء شعبنا في الوطن، خارج الوطن، في مخيمات اللجوء، في العالم العربي، ولكل المغتربين أينما كنتم وأينما حللتم في ربوع العالم أجمع، لكم دائما تحية فلسطينية بامتياز، ونحن ما زلنا معكم مع بداية حديث البلد لهذا المساء. تحيات المحبة أيضا ننقلها لكافة السائقين على الطرقات، لأجهزتنا الأمنية، لكل العاملين في أماكن العمل، لكل فلسطيني قابض على الوطن كالقابض على جمرة، كل المحبة لك، كل التحية لك، فبصمودك وبقائك نحن باقون. اليوم كان في حديث كثير حول اجتماع لوزارة التربية والتعليم، انهم يجتمعوا ويتخذوا قرار، يحددوا الموعد، موعد اعلان نتائج الثانوية العامة. التربية قبل شوي خرجت علينا وقالت ان اللجنة الخاصة بامتحانات التوجيه لم تجتمع حتى اللحظة للاعلان عن موعد النتائج بسبب استمرار ادخال البيانات. النتائج ستكون قبل منتصف الاسبوع المقبل، يعني اذا قلنا الاسبوع المقبل منتصف بيكون يوم الثلاثاء، هو قبل الثلاثاء، فربما الحديث كما يعني تعطينا لمحات وزارة التربية والتعليم ستكون النتائج الأحد أو الاثنين على أبعد تقدير، إلا إذا خرجت علينا الوزارة في بيان آخر وفي ظروف خاصة أخرى لتعلن موعدا آخر. ومع اقتراب نتائج الثانوية العامة بلش من تحت لتحت الحديث عن الألعاب النارية، وين في ألعاب نارية، وين ممكن نشتري ألعاب نارية، التجار اللي يعني بيستغلوا هذه الظروف. حسب القانون الفلسطيني تداول الألعاب النارية قد تصل العقوبة إلى 2 سنين وغرامة 200 دينار، أما الاتجار بها وفق قانون حماية المستهلك فقد تصل العقوبة إلى 3 سنوات وغرامة 3000 دينار. طبعا هذا حسب القانون، لكنني لم أسمع أنا شخصيا إن تم إلقاء القبض على تاجر بتاجر بالألعاب النارية وتم يعني إيقاع هذه العقوبة عليها. أما بالنسبة لعقوبة حيازة أو حمل سلاح غير مرخص وإطلاق النار به، الحبس من 1 إلى 3 سنوات، إضافة إلى غرامة من 2000 إلى 10000 دينار ومصادرة السلاح. أما حمل السلاح في الأفراح والأماكن العامة حتى لو كان مرخصا، الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر أو غرامة تصل إلى 500 دينار أو العقوبتان. يعني هذا بالنسبة للي رايحين يبلشوا يطلقوا ألعاب نارية، والبعض الآخر راح يطلق النار للأسف. كل ذلك حسب القانون، القانون الفلسطيني. إن شاء الله أنه بيتم تطبيق القانون، وإن شاء الله أنه بيتم بالفعل يعني ضبط
هذه الظواهر السلبية يا أخوان، هذه ظواهر مضرة مزعجة مقلقة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. الموضوع مش مزحة، إطلاق النار مش مزحة يا أخوان، يعني هذا الموضوع موضوع خطير جدا. والتجار بالألعاب النارية واستخدام الألعاب النارية كمان موضوع مش سهل كثير، فخلينا ننتبه وخلينا نكون واعيين لمثل هذه المواضيع. وبنوجه كل تحيات المحبة للضابطة الجمركية التي تعمل ليل نهار من أجل مصادرة الألعاب النارية وتقديم كل من يتاجر بها إلى العدالة. اليوم كان في خبر محزن بعد الإعلان عن وفاة الشاب محمد صالح حسن 40 عاما من قرية بازاريا قضاء نابلس. هذا الشاب محمد قصة باختصار يا أخواني أنه تعرض بعيد عنكم لعضة كلب ضال. بعد ما عض الكلب اكتشفوا أن الكلب مصاب بداء الكلب، يعني رغم أخذ كافة الطعوم إلا أنه تم الإعلان اليوم عن وفاته. انتبهوا لموضوع الكلاب الضالة، ابعدوا أبناءكم عنهم، وإن شاء الله إن ما بيصير أي شيء يعني ممكن إنه يأثر على حياة أبنائنا. الموضوع الآخر يا أخوان انتبهوا كثير، في ناس كثير مع أزمة الوقود الموجودة عندنا بيقوموا بتعبئة قناني بالبنزين وبحط احتياط عنده في المركبة. الدفاع المدني أكد اليوم أن قبل أيام توفي طفل وأصيب شقيقه في بلدة عقربة إثر حريق اندلع في مركبة والدهما نتيجة احتوائها على عبوتين من المحروقات. الدفاع المدني قال هناك مخاطر عالية من تعبئة المحروقات في عبوات بلاستيكية وتخزينها قد يؤدي إلى اندلاع حرائق ووقوع خسائر بشرية، ويسهم منع تعبئة الجالونات في الحد من ظاهرة البسطات التي تبيع المحروقات. اليوم في بسطات صارت تبيع محروقات. نقابة أصحاب محطات الوقود قالت الأزمة مرشحة للانفراج نهاية الأسبوع إذا تم الالتزام بتوريد 3 ملايين لتر يوميا، رغم ذلك الناس هاجمين على تعبئة الوقود.

0: أيضا الموضوع الذي يشغل بال أولياء الأمور اليوم، القرار اللي اتخذته وزارة التربية والتعليم مؤخرا، وهو الاستغناء عن الكتب المدرسية، الاستغناء عن الكتب المدرسية من الصف الأول إلى الصف الرابع. وهذا الموضوع يعني إثار كثير حفيظة الأهالي الطلبة، وكيف رح يأثر على مستقبل أبنائهم. مستشارة وزيرة التربية والتعليم العالي لشؤون التعليمية الدكتورة علياء عسالي أكدت اليوم حول التوجه لنظام مصادر التعليم المفتوحة للمرحلة الابتدائية، قالت لن يكون هناك كتب ورقية وإنما كتب رقمية، وهناك الكثير من المصادر غير الرقمية أكثر بكثير من الكتاب المدرسي. سيتم تزويد الأهالي بمرجعيات ورقية ورقمية لتكون داعمة للأهالي وأكثر سهولة من الكتاب في متابعة أبنائهم. الموضوع ليس تحول رقمي وإنما في نمط التعلم ومصادره. النظام الجديد سيكون مخرج وطني لحل مشكلات التعليم في الأزمات والطوارئ. هذه التجربة ستجعل الطلاب يحبون المدرسة وسيغضبون عندما تغلق أبوابها. يعني الولد بده يظل حامل اللابتوب تلفون وظل يتسلى وهو في المدرسة، فهذا الموضوع رح يقوم بانزعاج الطلاب إذا تم إغلاق المدارس كما تقول وزارة التربية والتعليم. طبعا هذه المواضيع وأخرى سنعود إليها تباعا ضمن حديث البلد لهذا المساء، لكن دائما وأبدا نذكر أن لاتصالاتكم، مداخلاتكم، حديثكم، تعقيباتكم يبقى لها دائما الأولوية في إذاعتها بين فقرات هذا البرنامج. نذكر أن أرقام موال أصبحت الآن متاحة لمن يود الاتصال
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد. بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريدو 0569-0019-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
0: دائما بنوجه تحية المحبة للجميع، ودائما بنقول مساء المحبة لكل الشباب اللي بتابعونا على الطرقات، يسعد مساكم جميعا. ودائما بنوجه كمان تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بتابعونا من خارج الوطن، يسعد مساكم جميعا. أخونا أبو الأيسم الله يسعد مساك وكل الأخبار اللي يعني اتصل حول موعد نتائج التوجيهي غير محدد الآن، كل يعني من إخوان إحنا بنأخذ التعقيب وبنتحدث يعني في هذا الجانب. وبنوجه كمان تحيات المحبة لكل الأصدقاء. محمود بيقول يعني بيكون الولد حامل تلفون وراي على المدرسة هزلت، لا إن شاء الله أن الموضوع منيح. الدكتور أبو فادي الله يسعد مساك دكتورنا الحبيب، همسات وعليكم السلام. عنان الكيساوي يسعد مساك، وبنوجه تحية المحبة للصديق أدمون خير. عوني جابر يسعد هالمساء الغالي جابر عوني. نادي حسن يسعد مساك صديقنا العزيز أم الوليد وكل من يتابعنا ضمن هذه الإطلالة المسائية همسات. بتمنى من كل الأصدقاء اللي ببعثونا يا أخوان برسائل من أسماء ويعني غير أسماءهم إن يتم في نهاية الرسالة كتابة الاسم، مثل عنان القواسمي شكرا كثير عنان على التوضيح. خلينا نتوقف مع أحوال الطقس مع الزميل والصديق العزيز الأستاذ فياض الدوابشة. زميلنا فياض الله يسعد مساك بداية.
2: يسعد مساك زميل وعثمان ومساء السادة المستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: أهلا بك، لا يوجد أي انخفاضات ولو طفيفة على درجات الحرارة فياض؟
2: للأسف زميلنا عثمان الأجواء عكس ذلك تماما، تشير بعض الأخراج زميلنا عثمان إلى ارتفاع أقل درجات الحرارة واستقرار على لربما أو ثباتنا كل ضمن معدلات أعلى معدلات الميلان بحوالي 5 درجات مئوية حتى نهاية الأسبوع الحالي. ويتوقع إن شاء الله تعالى زميل عثمان بداية الأسبوع القادم أن نشهد انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتسود أجواء ما بين الخريفية والصيفية خلال منتصف الأسبوع القادم، وذلك نتيجة تأثر بتركيا بمنخفضات جوية تمتد أو تؤثر امتدادها الضعيف علينا على شكل انخفاضات طفيفة في درجات الحرارة. لكن خلال هذا الأسبوع تبقى الأمور كما هي عليه، لربما نشهد غدا ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح على المعدلات العامة بحوالي 4 إلى 5 درجات مئوية، ومع اتجاه الرياح الشمالية الغربية والتي تحمل كميات كبيرة في الرطوبة تكون الأجواء أكثر خنقا ودرجة الحرارة المحسوسة أكبر من المعلنة. بينما في ساعة المساء والليل وعند تحليل من غياب الشمس تتبدل الأجواء بشكل كامل لتصبح أجواء لطيفة معتدلة منعشة في المناطق الجبلية ودافئة نوعا ما في بقية المناطق من البلاد. خلال هذه الفترة زميل عثمان تحذر الأرصاد الجوية أخو المواطنين من خطر طرشات الشمس لفترات طويلة وعدم إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، وبسبب وجود أزمة المحروقات نحذر من ترك المحروقات داخل السيارات خلال هذه الأجواء ولو لفترات زمنية قصيرة خوفا من الاشتعال والانفجار لا قدر الله، كذلك من خطر ترك الأطفال داخل السيارات خلال هذه الأجواء. درجات الحرارة متوقعة لهذا اليوم العظمى في مدينة القدس وبيت لحم 32 الصورة 22 رام الله والبيرة والخليل 31 و21، غدا ترتفع في القدس وبيت لحم لتصبح العظمى 33 والصورة 23. طبعا هذا كله بعلم الله تعالى، وكان الله في عون شعبنا الفلسطيني العظيم زميلنا عثمان.
0: دائما كان الله في عون شعبنا. شكرا شكرا للزميل والصديق العزيز أستاذ فياض الدوابشة من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، يعطيكم ألف عافية فياض.
2: طيب الله أوقاتكم كل خير زميلنا.
0: أهلا بك. اليوم كنت كشاهد مقطع فيديو عن أزمة الوقود اللي قلبت المشهد في قرية نعلين. نعلين كان على جنب شارع بسطات كانت تبيع العصائر، تحولت إلى نقاط لبيع البنزين المعبأ، يعني رسميا صاروا بيعوا البنزين المعبأ. ما الذي يجري وما الذي يدور؟ يبقى السؤال مفتوحا، هل إحنا بنعيش بالفعل أزمة وقود حادة كما شاهدنا اليوم في مقاطع فيديو في رام الله لليوم الثالث طوابير لمسافات كبيرة تصطف على محطات الوقود للتعبئة؟ كل متخوف والكل بتساءل إلى متى ستستمر هذه الظاهرة. ما بدناش تضل عندنا موجودة على طول، صار عندنا شيء طبيعي كمان شوي. يعني أزمة المياه وتقبلناها، مش معقول كمان نتقبل أزمة المحروقات. وزارة المالية الهيئة العامة للبترول قالت إنها تتابع التطورات المتعلقة بملف توريد المحروقات إلى السوق الفلسطينية خلال الأيام القليلة الماضية، وتضع الرأي العام أمام الحقائق والمعطيات التالية. أولا، توريد المحروقات إلى السوق مستمر بشكل يومي دون توقف. ثانيا، ظهرت في الأيام الأخيرة تحديات إضافية تتعلق بمجموعة من العوامل أبرزها المخاوف من تجدد الصراع الإقليمي والأثار التراكمية اللازمة التي يختلقها الجانب الإسرائيلي أمام تحويل الشيكل المتراكم في المصارف الفلسطينية إلى البنوك الإسرائيلية. تهيب ثالثا وزارة المالية الهيئة العامة للبترول تهيب المواطنين تجنب التهافت على محطات الوقود وتطالب بمنع التعبئة في الجالونات. رابعا، تعمل وزارة المالية على مجموعة من التدخلات المتزامنة التي من شأنها زيادة التوريد في الأيام القليلة القادمة رغم التحديات والصعوبات للاستجابة للاحتياجات بشكل كامل. تهيب وزارة المالية الهيئة العامة للبترول بالأخوة المواطنين استقاء المعلومات من مصادر رسمية وتجنب التعامل مع إشاعات تزيد من إرباك المشهد. كل مربك. الكل يعني الكل بيفكر وين تتجه الأمور بنا، إن شاء الله أنها بتتجه إلى الأفضل. قولوا آمين. بنوجه كمان تحيات المحبة للصديق العزيز أبو ياسر، الله يسعد مساك عنان، شكرا كثير، شكرا لكل الشباب اللي بيتابعونا يا أخوان. المواعيد اللي بيتم نشرها ورسالة لنا بالنسبة لنتائج التوجيه، خلينا ننتظر الإعلان الرسمي من الوزارة. الوزارة بيقولوا لسه بيعبئ في تعبئة للبيانات، وهذا الموضوع هو اللي مأخر عملية تحديد الموعد، لكن بيقولوا قبل منتصف الأسبوع، يعني هم حددوا موعد قبل منتصف الأسبوع. إن شاء الله أنها بتكون الأمور جيدة. أخونا أدمون خير، مساء الخير، قبل قليل لقد فقدت صديقي نضال الأطرش، الله يرحم متعزين الحارة إلى العائلة الكريمة رحمه الله. وهذا حال الدنيا أخي أدمون، يعني ما في شيء باقي على هذه الأرض إلا وجهه الكريم، يعني هذه حال الدنيا. ودائما خلينا هيك مؤمنين، إن شاء الله أنه بيكون القادم كمان أفضل لهذا الشعب الصامد الصابر على هذه الأرض. معنا اتصال. ألو، مساء الخير. ألو،
3: ألو،
0: الله يسعد مساك.
3: الله يحفظك ونور النبي.
0: الله يحفظك يا رب. مين معي؟
3: والله معك أحد سائقي شبريت بيت صحور وممثل عنهم.
0: ممثل عن سائقي بيت صحور، تفضل أخي العزيز.
3: صديقي، إحنا اليوم وجهنا كتاب شكر للأجهزة الأمنية.
0: نعم.
3: لأنه بكينا بعتين لهم كتاب قبل أسبوع عن ظاهرة موجودة في البلد، اللي هي ظاهرة السيارات الخاصة اللي تشتل بأجر.
0: نعم.
3: طبعا الأجهزة الأمنية مشكورة جميعا. الأمانة أخذوا الكتاب وتعاملوا بجدية في الموضوع وزقطوا أكم من سيارة، فكل الشكر لهم، للشرطة ممثلة بالعميد مراد كنداح ومدير المرور وحتى مدير المخابرات والوقائي ودارة السير وأمين سير بيت طحور كمان ورئيس البلدية، كلهم وجهنا لهم كتب، كل الشكر لهم أنهم أخذوا كتابنا بعين الاعتبار واشتغلوا بطريقة مهنية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة الموجودة. لأن اليوم هذه الظاهرة أخو عثمان للأمانة خطيرة جدا، أن السيارات الخصوص اللي بتعمل بأجر خطيرة من كل النواحي، من نواحي اجتماعية، من نواحي أمنية، من كل النواحي.
0: يعني أفهم من كلامك أن السيارات الخاصة كانت يعني تصف معاك وتزحمكم في عملكم؟
3: والله يا أخو عثمان وصلت فيهم الدرجة بأنه في عند واحد بالسيارة خمس سيارات برايفت يعني يقدر قيمتهن ب400,000 شيكل وبيعمل كمكتب وكأنه مش شايف حدا وفيش قانون في هذا البلد.
0: نعم.
3: يعني واحد بيمتلك هذا الأسطول من المركبات تقدر قيمتها ب400,000 شيكل، هذا مش جاي يدور عبطة خبز، هذا جاي يقطع عيش الناس الملتزمين اللي بيدفعوا ضرائب للسلطة اللي هم سائقين عموم.
0: نعم. طب كانوا يعني يقفوا معاكم في المواقف يعني رسميا ولا كانوا يقوموا بسرقة الركاب من بعيد يعني أخي؟
3: هم بتعاملوا بالأصل، هم كانوا شوفرية، يعني هو بالأصل كان شوفير عمومي. نعم. فراح جاب 4 سيارات برايفت 5 سيارات برايفت وبيشتغل عليهم طلبات وبيزاحم شفرية العمومي، شفرية الطلبات بزحمهم، يعني بياخذ أسعار أقل من أسعارهم لأنه هو برايفت، لا بيدفع لا مكتب ولا بيدفع ضريبة ولا بيدفع تراخيص ولا شيء. فهذه الظاهرة زادت، صارت الأمور بالنسبة للشفرية العمومي للأمانة سيئة، لأنه المواطنين صار يطلعوا في سيارات وهذا خطر جدا، يعني المفروض توعية المواطنين بأن السيارة البرايفت قانونيا مش لازم تطلع فيها، لأنه لا تأمين لا سمح الله بتعرف عليك، أي حاجة بتصير معك أنت بتتحمل مسؤوليتها عدا عن الجوانب الأمنية والأخلاقية. يعني سيارات معتمة، يعني أنا مش عارف كيف الناس بتطلع في سيارات معتمة، يعني معتمة يعني إحنا تكاسي عمومي، أنا كشوفير عمومي معروف رقم البيرما تاعي، أنا كشوفير عمومي بخضع على استبيان أمني عند الأجهزة الأمنية، معروف مين أنا، معروف رقم سيارتي، سهل جدا أنجاب. بس سيارة برايفت إذا سوت أي مشكلة ما طبعا صار في عندنا مشاكل، وإحنا ليش رفعنا الكتب لإخواننا في الأجهزة الأمنية؟ لأنه صار في عندنا مشكلة مع أحد الشوفرية، اسم على اسم موصل صبايا, ويعني لولا فطر الله وتبين انه مش هو اللي هذا الشوفير يعني سمعته راحت, يعطيك العافية. واحنا الشوفريت العمومي اخو عثمان زي ما بيقولوا الختيارية زي بنت البيت, يعني اي شوفير بتطلع عليه سمعة سلامتك يعني بقعد في الدار وبنام
4: 100%.
3: عشان هذه الظاهرة زادت حبينا نوجه هذه الكتب لإخواننا في الأجهزة الأمنية, وكل الشكر لهم للأمانة اشتغلوا بطريقة مهنية, وبالأخص جهاز الشرطة والمخابرات والوقائي اشتغلوا بطريقة محترمة, حدوا من هذه الظاهرة, سقطوا حوالي 4-5 سيارات وما زالت الحملة قائمة, ونطلب أن الحملة تكون قائمة مش عندنا بس في بيت صهور, في الوطن كله, لأنه هذه الظاهرة زي ما قلت لك ظاهرة خطيرة. وأخ عثمان وأنا أنت كإعلامي أنا بأطلب منك بأنه فعلا تم توعية جماهيرنا وأهلنا وبناتنا وشبابنا بالنسبة للسيارات الخصوص اللي بتعمل بأجر, هذه مشكلة. وكثير بجوز أنت كصحفي عندك بدال المشكلة 10 من وراء السيارات الخصوص.
4: نعم, يعني أحد الأصدقاء بعت لي بقول لي بتفاجأ إن في كانوا سائقي سيارات عمومية باعوا السيارات العمومية وبعملوا على سيارات خاصة, فهو الأخ
3: نعم الحكي صحيح. اليوم أنت مثلا أنا كشوفير عمومي بدفع ما يقارب حوالي بالسنة ما بين مكتب وضرائب حوالي 6-7000 شيكل, طبعا هو بيدفعهنش, لا برخص ترخيصه أرخص من ترخيصي, تأمينه أرخص من تأميني, ما بدفع ضريبة للسلطة, ما بدفع للمكتب, مش معروف, الله أعلم. أنا يعني ما بدي أحكي على الإعلام على الشبرية, بس أنت بتعمل على سيارة خاصة, هذا الحكي مش صحيح لا قانونيا ولا أخلاقيا ولا عشائريا. وأنا من هذا المنطلق يعني أنا الأمانة حتى وجوه العشائر على راسنا من فوق عقال الراس هم أنهم فعلا يوعوا الناس بأنه هذه الظاهرة يا عمي ظاهرة خطيرة, بكرة منواجه كثير مشاكل, وبكرة إكبرياتنا العشائر بصيروا بحلوا باب القضايا. أنت كعثمان كصحفي بتوقع عندك معلومات في هذا الموضوع وبتقدر تثير هذا الموضوع. الموضوع خطير خطير جدا جدا جدا, هذا مش واحد جاي يسوي له 20 شيكل بده يجيب لقمة خبز لأولاده, لا, اللي يمتلك أكثر من سيارة خاصة بمبالغ كبيرة هذا مش جاي يترزق, هذا جاي يقطع رزقة الناس الملتزمين ضمن القانون اللي بتنص عليه السلطة الوطنية.
4: كل الاحترام, ونتمنى ما جرى في بيت سحور نتنقل هاي الفكرة إلى الباقي
3: إن شاء الله, وما نتمنى بأن فعلا هذه الظاهرة تختفي في الوطن, وطبعا بجهود الأعين الساهرة إخواننا في الأجهزة الأمنية, وبزيد وبكرر كل الشكر لهم على جهودهم, ونتمنى أن هذه الحملة تظلها مستمرة حتى نحد من هذه الظاهرة الموجودة, لأنه ظاهرة للصحيح مزعجة وخطيرة على كل النواحي.
4: نعم, شكرا شكرا كثير لاتصالك,
3: شكرا لك وعلى منبرك الحر, وإن شاء الله للأمام.
4: الله يكون معك صديقي, شكرا كثير
3: حبيب, سلام.
4: شكرا كثير. وهل بالفعل قضية أو قضية العمل على السيارات الخاصة كمركبات عمومية أو النقل العمومي, هل هي أصبحت ظاهرة في الوطن؟ ولا هي مجرد كم سيارة يعني معروفات ومعدودات على الأصابع في محافظة بيت لحم, في لها مخاطر كبيرة كما يعني سمعنا قبل شوي, ولا اليوم في ظل البطالة وعدم وجود أعمال أصبح اليوم هناك تشريع, أو إن في بعض الناس إنهم يعني بيبرروا عملهم في هذا القطاع, مع العلم أنه صعب جدا, وممكن لا سمح الله إذا صار مع السائق أي حادث ولو بسيط ممكن أنه يدمر حياته إذا كان لا يمتلك يعني مركبة عمومية. فباعتقادكم هل هي ظاهرة ولا قصة كم سيارة تعمل في المحافظة؟ يبقى السؤال مفتوحا. هيلين نصار, مساء الخير. عاطف مشعل, مساء الخيرات. عنان بيقول لا يوجد أي تبرير لعمل يعني في هذا المجال. عادل غوالي يسعد مساك دائما وأبدا. عاطف مشعل شكرا كثير صديقي، فموضوع السيارات الخاصة اللي بتعمل بأجر، هل بالفعل يعني هاي الظاهرة ممكن نسميها ظاهرة ولا هي فقط يعني حالة بسيطة؟ ولو موجودة ما هي الحلول الحقيقية لحل هذا الموضوع؟ يعني هاي اليوم سائقي بيت سحور بوجه الشكر للأجهزة الأمنية والشرطة اللي وقفت هذه الظاهرة في بيت سحور، فهل يمكن بالفعل توقيفها في بيت لحم، في بيت جالة، وفي الخضر إذا وجدت؟ يبقى السؤال والجواب لكم.

تحيات المحبة أيضا ننقلها للصديق أبو رزق اللي بتابعنا من العاصمة الأردنية عمان. يسعد مساك ومسا الأردن الغالية، إن شاء الله دايما بتضلوا بخير وبصحة وعافية. في آخر الأخبار، إيران تصعد من لهجتها تجاه الولايات المتحدة. إيران تقول الولايات المتحدة سنلقنكم درسا لن ينسى، وهددت إيران باستهداف الدول التي تقدم دعما عسكريا لواشنطن وبتعطيل الملاحة في مضيق هرمز إذا استخدم لنقل معدات عسكرية ضدها. مواضيع كثيرة تبقى موجودة وثابتة على طاولة حديث البلد لهذا المساء، لكن ليس قبل أن نتوقف مع أول فاصل لالتزاماتنا التجارية. ابقوا معنا.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم الفريجي عبر تطبيق جوال. فريجي جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 جوال 0592-20-10-17 أريدو 0569-0019-10 واتساب 0079-0592-20-10-17
1: حديث البلد مع عثمان صلاح.

0: 0592-20-10-17 أريدو 0569-0019-10 واتساب 00970-592-20-10-17
1: حديث البلد مع عثمان صلاح
2: مها أو على ما أعتقد محمد أنيس في رسالة بقول أخوي يسعد مساك تبعين التاكسي بيستغلوا كثير الناس تلتجئ للخصوص لأن يوم بتكون المسافة صغيرة بطلب منك 20 وتبع الخصوص بطلب 10 فبتضطر تطلع معه وعن تجربة الاثنين يعني أخونا مجرب وبقول إنه بطلبوا العمومي أكثر من الطلبات الخاصة يعني من السيارات الخاصة يعني هي ظاهرة هل أصبحت بالفعل موجودة وبتنافس المركبات العمومية وهل بالفعل بتأثر على قطاع النقل والمواصلات أم أنها يعني أصبحت ظاهرة بسيطة يعني بعتاش منها كم عائلة كما يقول صديقنا أيوب ما بعرف قديش عددها أو هل بالفعل في عدد كبير للمركبات اللي بتعمل بأجر وشو تأثيرها على المركبات العمومية يبقى السؤال طبعا مفتوحا.

ودائما مساء الخير مساء المحبة لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا من كل أرجاء الوطن. يسعد مساكم. أكثر خبر بتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي الأخبار المربكة اللي هي موضوع موعد إعلان نتائج التوجيه. الحكومة تقول رواتب الموظفين خلال أيام، والمالية ستصدر بيانا تفصيليا غدا الأربعاء لتوضيح نسبة الصرف. كل بترقب الرواتب وقديش نسبة الراتب في ظل وضع مالي صعب. يعني احنا بنتحدث عن وضع يعني مش سهل. الناصر الشعب الفلسطيني والأردني واحد والحكام نبيل سواعده يسعد مساك دائما وابدا.

سطر العربي يسعد هالمساء. طبعا أرقام موال مفتوحة لمن يود مشاركتنا. وهل بالفعل المركبات التي تعمل بأجر بتأثر على عمل المركبات العمومية وبتسبب لها الضرر، أم أنها ظاهرة بسيطة جدا وغير مقلقة؟ هذا هو السؤال. خليل أبو هنية، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين، شكرا كثير لرسالتكم الجميلة. في الجنوب اللبناني قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي أكد إطلاق النار على جنود لبنانيين عبروا المنطقة المتفق عليها باستخدام جرافة. وكان الجيش اللبناني قد أعلن أن قوات الاحتلال أطلقت النار على مقربة من وحداته أثناء انتشارها في زوطر الغربية. وأكد الجيش اللبناني أن الاعتداء الإسرائيلي من شأنه عرقلة تطبيق خطوات الانتشار في المناطق التجريبية التي اتفق عليها أو اتفق عليها الطرفان. اليوم كمان اجتمعت الحكومة الفلسطينية واتخذت عدة قرارات.

من أبرز قرارات الحكومة الفلسطينية كان في يعني مناقشة تقرير وزارة الأوقاف حول حوكمة ملف الحج والإجراءات التي تم اتخاذها لأول مرة، ومنها اختيار كامل الحصص عبر القرعة بما فيها القرعة الاحتياطية للحالات الطارئة. كذلك اعتمد المجلس توصيات الفريق الوطني لوضع تصور بشأن التسوية في مناطق جيم، ومنها إعفاء المواطنين من نفقات التسوية في مناطق مستهدفة محددة، ومنها ما هو داخل المستوطنات أو قريب منها. وفي شأن آخر، وفي ضوء التقرير المقدم من سلطة النقد عن وضع العلاقة المصرفية مع البنوك الإسرائيلية وتهديدات الأخيرة بوقف التعامل المصرفي مع البنوك الفلسطينية، ولأهمية التنسيق بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، فقد وجه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة مختصة لدراسة تداعيات هذه التهديدات على الاقتصاد الفلسطيني، على أن تقدم توصياته لمجلس الوزراء خلال أسبوع من تاريخه. وفي ضوء مساعي الحكومة لمعالجة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، وبعد جملة من الخطوات التي جرى التفاهم عليها مع شركات التوريد لزيادة الكميات ومراجعة الدفعات وقوائم الأدوية والترتيبات المالية الأخرى، فقد أوضح وزير المالية بأنه قد تم صرف ما يقارب 300 مليون شيكل لمستشفيات القطاع الخاص شركات الأدوية منذ بداية العام، فيما سيتبعها دفعات مجدولة بحوالي 430 مليون شيكل حتى نهاية العام الحالي.

0: مجلس الوزراء أكد استمرار الإعداد لفصل العمليات التجارية الخاصة بشراء وتخزين المحروقات عبر شركة حكومية منفصلة عن هيئة البترول التي سيتركز اختصاصه على تنظيم القطاع، وبما لا يؤثر على دور القطاع الخاص في عمليات التوزيع كما يجري حاليا. هذا يعني مناقشة مجلس الوزراء لأزمة المحروقات. اليوم أخواننا عندنا نقص كبير في عدد الأسرة أيضا في المستشفيات. أحد المواطنين قال لي إن إلى أسبوع بحاول يأخذ دخول عشان عنده عملية لمستشفى بيجال الحكومي، ولا يوجد أسرة فارغة داخل مستشفى بيجال الحكومي. شو اللي بيصير؟ في ضغط كبير على المستشفى في ظل الوضع الحالي، دون أن يكون هناك أي حلول لحل مشكلة المستشفى الحكومي في بيت لحم. كل فترة كل ما يصير حادث بيقولوا يجب أنهم يعملوا، يجب ويجب ويجب، لكن على أرض الواقع أخوان ما شاهدنا أي خطوات عملية، خطوات عملية لبناء مستشفى حكومي آخر في محافظة بيت لحم لتخفيف الضغط عن مستشفى بيت جال الحكومي. كل ما نسمعه كل يوم وكل فترة وما إلى ذلك يبقى مجرد حديث للإعلام، لكن على الأرض لم يتم حتى اليوم وضع حجر الأساس. فرحان الردايدة يسعد مساك، فرحان الرشايدة الله يمسيك بالخير. حبيبنا فرحان، فهمي صالح الله يسعد هالمساء.
1: وجيت القلب ارتاح جنة السمرة طياح طياح، وجيت القلب ارتاح.
0: أحمد الأطرش بيقول يجب بحب أرد على اللي بيحكي الطلب القصير بعشرين شيكل. بحب أحكي لك أنه حتى في بيت صحور كنا نأخذ عشرة شيكل، وبعد غلا سولار صرنا نأخذ 13 شيكل تاكسي العمومي. وبحب أحكي لك التأمين ما بتعرف على الإصابات في البرايفت. الله يبعدنا عن الإصابات أخي أحمد، لكن بالفعل يعني العمومي أأمن من المركبات اللي بتعمل بأجر وهي خاصة، وبالفعل يعني لا سمح الله حدث أي شيء صاحب المركبة رح يدفع الثمن مضاعف عشرات المرات.

0: يسوع.
1: إذا كان الخلاف الكبير اليوم ما بين الطلبات الخاصة والسرفيس، فما بالك بالمركبات التي تعمل بأجر، هي الأخرى دخلت على الخط، دخلت على الخط وهي تقوم هي الأخرى بنقل الركاب، وهذا أثر بشكل كبير على الجميع.

يعني الكل بتابع في وزارة التربية والتعليم كل سنة بيسووا فيه نفس الشيء هالوزارة، عملية تشويق وإثارة. يعني بطلع لنا كل شوي صادق الخضور الله يحميه، مرة بقول في بحر الأسبوع، مرة بقول قبل منتصف الأسبوع، ومرة بقول في بداية الأسبوع أو في نهاية الأسبوع. فحتى اللحظة يعني ما في قرار رسمي بالشأن، شأن نتائج الثانوية العامة متى. خلينا نستنى حتى يكون هناك تصريح رسمي من الوزارة، وربما الوزارة لسه حتى اللحظة مش متخذة قرار اللي تعلن عن الموعد المحدد. ممكن مخلينها زي ما بيحكي نزار بعد الرواتب عشان الأهالي طلبة التوجيه يستعدوا لهذه الفرحة. مجلس الوزراء يوجه بالعمل على رفع كميات توريد المحروقات لمعالجة الأزمة الراهنة وتجديد المراقبة على تدفق المحروقات وأوضاع محطات الوقود لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم الفعلية. شكرا أخونا عنان، اللهم صل على المختار.

0: بنوجه كمان تحيات المحبة للصديق أبو فادي، الله يسعد مساك بتابعنا من رام الله، يسعد مساك الغالي.
1: يا حلوة غني على أم المنادي.
0: معنا كمان ربما رسالة من أخونا محمد عساكرة، الله يسعد مساك محمد عساكرة. بتحدث كمان هو الآخر عن اجتماع مع مدير المرور للحديث حول تنظيم حركة السير والمركبات وعمل المركبات في مدينة بيت لحم.

الكل بيطالب بتنظيم عمل المركبات العمومية، الالتزام بالخطوط، الالتزام بالوقت أيضا، وعدم عرقلة حركة السير، الوقوف عرقلة حركة السير. ربما هذا الموضوع دائما يتحدثون به، هو القديم الحديث الجديد اللي هو موضوع المركبات العمومية. يعني في كثير مركبات عمومية أخوان بتساعد في حصول الأزمات المرورية بسبب عدم الوقوف في الأماكن اللي تبقي الشارع مفتوحا. يعني هذه الملاحظة ربما الكل بيلاحظها، والكل يعني بيكون منزعج من تصرفات بعض السائقين اللي بتوقفوا في وسط الشارع.

الإعلام الأمريكي يتحدث أن ترامب رفض مقترحا لوقف النار مع إيران لمدة 10 أيام. معصب ترامب وما بده وقف الحرب لمدة 10 أيام، بده يستمر في هذه الحرب، وربما لا يوجد موعد محدد لانتهاء هذه الحرب. أزمة الوقود كما قلنا والتدخل الحكومي العاجل، ترامب يقول طلبت من رئيس الفيفا أن يمنح أمريكا تنظيم كأس العالم المقبلة. وأضاف ترامب قلت له عليك اختيار دولتين، لذا أعلن من الآن عن ترشحنا في المرة القادمة، ولا بأس أن تجعل معنا دولة أخرى لاستضافة مشتركة، هذا سيهدئ الغضب ويخفف الصدمة قليلا، كما يقول ترامب. يعني هذا بالنسبة لكأس العالم المقبل.

الشرطة الإسرائيلية تزعم اعتقال فلسطيني من الناصرة خطط لاستهداف بن غفير. صورة ربما عبر جميع المواقع العبرية التي تنقل هذه الصور, صور يعني ما جرى وما يدور حول اعتقال شاب من مدينة الناصرة. هذا الشاب تم اعتقاله بزعم تواصله مع الحركة والتخطيط لاغتيال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير. وقالت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام الشباك في بيان مشترك أنهما اعتقلا أحد سكان الناصرة لمحاولته الانضمام إلى الحركة, بما في ذلك استهداف وزير في الحكومة. وفي وقت لاحق ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الوزير المقصود في القضية هو وزير الأمن القومي بن غفير. وأضاف البيان أن الاعتقال جرى في إطار عملية مشتركة بين جهاز الأمن العام وقيادة الشرطة الإسرائيلية في المنطقة الشمالية, مشيرا إلى أن المعتقل البالغ من عمر 29 عاما من سكان الناصرة خضع للتحقيق. وأضاف البيان أن مكتب المدعي العام في المنطقة الشمالية قدم صباح اليوم تصريح مدعي إلى محكمة الناصرة تمهيدا لتقديم لائحة اتهام رسمية بحق المشتبه به. بعد سماع صافرات الانذار يوم أمس بشكل متكرر في الأردن, في هذه الأثناء سماع صافرات الانذار في البحرين والكويت بشكل كبير, المصادر المحلية تقول أن المنطقة تتعرض لهجوم من قبل إيران.

عنان. شكرا كثير ناصر، شكرا كثير. وكمان بنوجه التحيات المحبة للجميع. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرات الإنذار، ودعت المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن. من جانبه قال الجيش الكويتي إن دفاعاته الجوية تتصدى حاليا لهجمات بالصواريخ والمسيرات إثر العدوان الإيراني الآثم كما قالت. من جانبه تحدث العديد من المواطنين عن مشاهدتهم بعض الصواريخ في سماء الدولتين، وعلم أن قوة دفاع البحرين يعني أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت اليوم عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. في إيران يتحدثون ويواصلون التحديث عن استهداف كما قلنا استهداف الأراضي في الكويت والبحرين. ودائما بنوجه كل تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بتابعونا على طرقات البلاد، الله يمسيكم جميعا بالخيرات والمسرات. ودائما بنوجه كمان تحيات المحبة للصديق أبو ياسر اللي بتابعنا من الأردن، بقول اليوم الأردن ما كان في سماع بشكل كثير لصافرات الإنذار، يعني دائما نسمع. خلينا نتوقف مع الأخوة

0: صديق أبو يزن ممثل السفريات الخاصة في بيت لحم. أخي أبو يزن الله يمسيكم بالخير.
1: الله يسعد مساك أخوي عثمان، كيفك شو أخبارك؟
0: الله يحفظكم يا رب. يعني سمعنا أنه كان لديكم اجتماع مع مدير شرطة المرور في بيت لحم، تحدثنا عن أبرز ما تم الاتفاق عليه.
1: والله إحنا اجتمعنا، أول شيء تحياتي لك ولجميع المستمعين.
0: الله يحفظك.
1: وتحدثنا إحنا اجتمعنا ذيك اليوم قبل يومين مع الأخ أبو الحارس اللي هو رامي الهصيص مدير شرطة المرور.
0: نعم.
1: المقدم رامي الهصيص، فكل احترام له، استقبلنا أحسن استقبال وحكينا في عدة مواضيع تخص السفريات الخاصة والسيرفيس.
0: نعم.
1: فكان معانا طبعا رئيس النقابة اللي هو الأخ أبو شادي كان موجود طبعا، والأخ خليل زواهرة، والأخ نادر عساكرة، والأخ يعني خالد بدير، يعني كلنا موجودين، يعني مجموعة من السائقين المحترمين جميعا. فتحدثنا في عدة أمور اللي تخص السفريات الخاصة والسيرفيس، ففي نقاط في عليها اختلاف بالنسبة للسفريات الخاصة، وفي نقاط عليها اختلاف بالنسبة للسيرفيس. فالأخ المقدم يعني أبو الحارث وعدنا إن شاء الله أن الأمور تحل
0: إن شاء الله،
1: والأمور تكون طيبة للشكتين بإذن الله تعالى.
0: الله يحفظكم يا رب، وجهودكم دائما حقيقة مباركة، وإن شاء الله مثل هذه اللقاءات دائما نلمس نتائجها على الأرض أبو يزن. يعني
1: أكيد أكيد أكيد أكيد طبعا أكيد.
0: الله يحفظكم يا رب. شكرا شكرا أخي أبو يزن، يعطيكم ألف عافية.
1: على رأسي على رأسي أخوي عثمان، أنت وجميع السادة المستمعين.
0: الله يكون معك. شكرا شكرا كثير لأخونا أبو يزن ممثل السفريات الخاصة. كما قلنا كان في اتخاذ عدة خطوات، يعني كان في هناك اتفاق حول وقوف المركبات وأمور أخرى تتعلق بعمل السفريات الخاصة. دقات الخامسة فاصل ثم نواصل.

0: الساعة الآن 5 مساء في راديو موال.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريدو 0569-0019-10 واتساب 00970-592-20-10-17.

0: عدنا من جديد إلى حديث البلد. الله يسعد مساكم جميعا أينما كنتم وأينما تواجدتم. ائتلاف أمان يستأنف إطلاق جوائز النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2026 تحت شعار شعب يأبى الفساد حتما سينتصر. حابين نمسي على الزميل والصديق العزيز الأستاذ أستاذنا الحبيب ميلاد خوري، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. طبعا ميلاد خوري شف ولا كل الشفات، عند نفس كما يقولون في الأكل. يحيى ردايد أبو غيث الغالي يسعد مساك دائما وأبدا بالخير والمحبة. طبعا كما قلنا في المقدمة، ائتلاف أمان يستأنف إطلاق جوائز النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2026. هذه الجوائز كما قلنا ربما للتشجيع، تشجيع على مكافحة الفساد. للحديث أكثر حول هذا الموضوع اسمحوا لي أن نرحب هذا المساء بالأخت انتصار حمدان، مديرة دائرة رفع الوعي والتواصل المجتمعي في ائتلاف أمان. أخت انتصار الله يمسيكم بالخير بداية.
1: الله يسعد مساك يا ربي ويسعد مساك كل المستمعين.
0: دائما نشعر بالأمن والأمان بوجود أمان وبوجود كل من يحاول أن يحارب الفساد في هذا الوطن الغالي فلسطين. أخت انتصار، وربما يعني بداية نتحدث عن فلسفة الجائزة، ما الذي تقوم عليه بالأساس ست انتصار؟
1: يعني أنا بدي أربط جوابي بجملتك إنه إحنا بنشعر بالأمن والأمان لما بيكون في حدا بيكافح الفساد، لأنه فعلا الفساد هو مناقض لشعورنا بالأمن، مناقض لشعورنا بالعدالة، مناقض لشعورنا بالإنصاف وبتكافؤ الفرص. فبوجود الفساد الكل بيدفع الثمن، وإحنا كشعب فلسطيني تحت الاحتلال بنعاني من احتلال عم بيضيق علينا كل شيء، كل النفس اللي بنتنفسه عم بيضيقه علينا، عم بصادر أراضينا واقتحامات ومصادرة أموالنا وسرقة كل مواردنا، حرب إبادة جماعية ما زالت مستمرة في قطاع غزة. فمع وجود الاحتلال بيضيق سبل العيش على الفلسطيني، وبتزيد معاناة الاحتلال أكثر مع هذا التوحش والتوغل اللي في ممارسات الاحتلال اللي عم تتصاعد يوم بعد يوم. فمع هاي الممارسات كلها كمان يكون في عنا فساد، فهذا بيؤدي إلى تضييق الحياة على المواطن الفلسطيني، وبيهبط من حتى من عزيمته، وأيضا بيهبط من حافظه على الصمود. فمكافحة الفساد هي واجب ومسؤولية وطنية على كل مواطن فلسطيني، وهي أيضا يعني تعزيز النزاهة والعدالة ومكافحة الفساد على المستوى السياسات، على مستوى القوانين، على مستوى النظام السياسي، إنه يسعى بإرادة سياسية حقيقية لمحاسبة الفاسدين وعدم إفلاتهم من العقاب. كل هاي الجهود هي أول فائدة لها إنها بتعزز من صمود المواطن الفلسطيني وبتشجعه وبتقويه أكثر على مقاومة الاحتلال ومواجهة ممارساته. فمن هون الجوائز بتيجي لتشجع على الإبلاغ عن الفساد، لتكرم وتقدر كل من كان له جهد في الإبلاغ عن الفساد، في تقديم الشهادات، شهادة ساهمت بتقديم معلومات أو يعني تقديم أي إضافات على ملف قضية شهادته ساهمت بوصول هاي القضية إلى محكمة جرائم الفساد أو حتى إلى نيابة جرائم الفساد. أستاذ بتقدر جهود من قاموا بمبادرات ساهمت بتعزيز النزاهة في المؤسسات اللي بيعملوا فيها، أيضا بتقدر جهود الشباب الباحثين اللي بيعملوا على الإنتاج المعرفي للتعريف بماهية الفساد وأسبابه وآثاره ونتائجه على المجتمع الفلسطيني في كل القطاعات، وأيضا بتكرم وبتقدر وبتشجع الصحفيين والإعلاميين اللي ساهموا بالكشف عن الفساد من خلال إنتاج تحقيقات استقصائية. فالجائزة فلسفتها الأساسية وهدفها الأساسي هو تشجيع كافة المواطنين والمواطنات على الإبلاغ عن الفساد و تشجيع يعني كافة قطاعات المجتمع الفلسطيني للانخراط في جهود مكافحة الفساد.
0: نعم، ربما هذا أيضا ينطبق على أهمية هذه الجوائز وأهدافها، وهي الهدف الأول كما قلت هو التشجيع. نعم. يعني نتعرف على فئات هذه الجائزة التي سيتم التقدم لها.
1: نعم، احنا بنحكي عن جوائز النزاهة بتحمل ثلاث فئات. الفئة الأولى هي جائزة النزاهة لموظفي وموظفات القطاع العام للي قاموا بالإبلاغ عن قضايا فساد أو للي قدموا شهادات أو معلومات ساهمت بالكشف عن فساد، وأيضا لمن قاموا ب عمل مبادرات من شأنها أنها تعزز النزاهة وتحصن المؤسسة اللي بيشتغلوا فيها ضد أي فرص فساد. وهون يعني هاي الجائزة المستهدف فيها هم موظفي القطاع العام. لو بنحكي القطاع عام المقصود فيه هم كافة المؤسسات العامة سواء كانت وزارية أو غير وزارية، وأيضا الهيئات المحلية. فكل من هو موظف عام سواء بعقد دائم أو حتى بعقد مياومة أو استشاري أو غيره يتقاضى راتب من الخزينة العامة أو حتى يعني مكافأة، فهو مرشح لنيل هاي الجائزة في حال قام بالإبلاغ أو قدم شهادة أو قدم مبادرة. يستثنى من موظفي من هاي الجائزة الوزير والوكيل ومن هم بدرجة وزير أو وكيل، وأيضا في الهيئات المحلية يستثنى رئيس الهيئة المحلية. الفئة الثانية هي فئات جائزة أفضل بحث يعالج قضية فساد، والمستهدف فيها هم الشباب وخاصة طلبة الجامعات. وبنحكي هون عن جائزتين مش جائزة واحدة. الجائزة الأولى فئات الطلاب فئة البكالوريوس اللي قاموا بعمل أبحاث أو أنت أبحاث قضايا الباب وطلاب الدراسات العليا اللي أيضا
0: ست انتصار. يبدو أن الاتصال بالإنترنت ضعيف نوعا ما. إذا في إمكانية الاتصال هاتفيا نزار، اتصال هاتفيا حتى يكون الاتصال أوضح، ونحن نتحدث عن الجوائز. جوائز أمان معنا. نعم أخت انتصار معنا.
1: أنا سمعتك أستاذ.
0: نعم. سمعتك. لأن الصوت اختفى نوعا ما. نعم
1: لأنه تحركت يمكن.
0: نعم نتحدث نتحدث عن الفئات اللي تحدثت عن الفئة الأولى، الآن فئة الأبحاث الخاصة بالجامعات وما إلى ذلك. نعم
1: جائزة أفضل بحث يعالج قضية فساد بنحكي عن جائزتين ضمن هاي الفئة. الجائزة الأولى لطلبة البكالوريوس اللي قاموا بإنتاج أبحاث عالجت قضايا فساد، والفئة الثانية هم طلبة الدراسات العليا أو الباحثين، يعني حتى لو ما كانوش على مقاعد الدراسة الجامعية إنه باحثين متخصصين أيضا قاموا بإنتاج أبحاث عالجت قضايا فساد. الفئة الثالثة هي جائزة الشهيدة شيرين أبو عاقلة.
0: نعم.
1: وهي الجائزة حملت اسم الشهيدة شيرين أبو عاقلي منذ تاريخ استشهاد الشهيدة شيرين تخليدا لاسمها وتكريما للجهود اللي قامت فيها على المستوى الإعلامي، وهي تقدم إلى الصحفيين والصحفيات اللي قاموا بإنتاج تحقيقات استقصائية عالجت قضايا فساد. فإحنا بنحكي عن ثلاث فئات من جوائز النزاهة.
0: نعم، هل أخت انتصار يوجد شروط معينة للتقدم لكل فئة؟ يعني في مواصفات معينة وشروط معينة أم الجائزة مفتوحة للجميع؟
1: لا طبعا في شروط لكل فئة من هاي الفئات.
0: نعم.
1: فالفئة الأولى جائزة موظفي القطاع العام، جواز النزاهة لموظفي القطاع العام. أولا يجب أن يكون موظف قطاع عام قام بالإبلاغ عن قضية الفساد أثناء وهو موجود على رأس عمله، أيضا أنه يكون قد يعني بلغ عن قضية فساد ليست من ضمن يعني مهامه الوظيفية، يعني مثلا ممكن يكون عضو في لجنة رقابة أو غيرها وأصلا يعني ضمن مهامه الوظيفية أنه يبلغ عن هاي الجريمة أو شبهة الجريمة. اثنين انه يكون قد يعني او مش انه بلغ او انه يكون قدم شهادة او قدم معلومات في ملف قضية ومعلوماته كانت حاسمة وساهمت في ايصال القضية الى نيابة النيابة العامة او الى نيابة جرائم الفساد او ممكن تكون وصلت لمحكمة جرائم الفساد او انه يكون قدم مبادرة وهي المبادرة فعلا تم تطبيقها على أرض الواقع وساهمت في تعزيز النزاهة في المؤسسة اللي بيشتغل فيها. من الشروط أيضا في هاي الفئة أن تكون القضية المبلغ عنها أو المقدم شهادة بخصوصها قد وصلت إلى النيابة أو نيابة جرائم الفساد وتم تكييفها على إنها جريمة فساد والنيابة رفعتها إلى محكمة جرائم الفساد حتى لو لم يبت فيها من قبل المحكمة، ولكن إنه يعني النيابة رفعتها إلى المحكمة. حكينا إنه من الشروط إنه ما يكون وزير أو وكيل أو رئيس هيئة محلية أو من هو بدرجة وكيل أو وزير، والشرط الأساسي إنه يعني بلغ وهو على رأس عمله، لأن ممكن يكون مثلا تقاعد بعد الإبلاغ.
0: نعم.
1: وقرر أنه يعني يقدم طلبه إلى الجائزة، ولكن يعني أنه وقت الإبلاغ يكون على رأس عمله مش بعد ما تقاعد أو بعد ما خلص من الوظيفة تم الإبلاغ عن هاي القضية أو شبهة الفساد.
0: نعم.
1: فيما يتعلق بالباحثين،
0: نعم،
1: الفئة الأولى لطلبة البكالوريوس أن يكون عمل بحث وهذا البحث بيعالج قضية فساد. طبعا في شروط أخرى أنا عم بحاول أحكي الشروط الأساسية لأنه في شروط تفصيلية لكل فئة من هاي الفئات وكلها منشورة على موقع أمان، في دليل لكل فئة من الفئات فيه كل التفاصيل عن الجائزة وآلية التقديم وطلبات التقديم والشروط والمعايير اللي على أساسها بتم التحكيم والتقييم لكل طلب، ولكن يعني ممكن نحكي بأهم الشروط. للباحثين يقدم بحث، وفي شروط متعلقة بسلامة منهجية البحث العلمي، عدد كلمات محدد، عدد صفحات محدد، ولكن الشرط الأساسي إنه البحث ما يكون منشور وما يكون تقدم لجهة يعني جهة نشر، وأيضا يكون بيعالج قضية فساد بشكل واضح. التحقيقات الاستقصائية أيضا إنه يكون أنتج التحقيق الاستقصائي من فترة سنة ما بين يعني نهاية الجوائز العام الماضي إلى بداية فتح باب التقدم لهاي العام، وبيستمر طبعا لتاريخ وقف استقبال الطلبات ل30/10 أنه يكون أنتج البحث وتم نشره التحقيق عفوا وتم نشره خلال هاي الفترة الزمنية، وأن يكون التحقيق بيعالج أو بيكشف عن قضية فساد. وفي شروط أخرى يعني مهنية متعلقة بسلامة التحقيق الاستقصائي، دقة المعلومات، منهجية العمل الاستقصائي اللي اتبعه الصحفي أو الصحفية وغيرها أيضا من الشروط المتخصصة في العمل الصحفي. وفي شرط مهم أيضا أنه يقوم المتقدم بالطلب بالتوقيع على وثيقة الشرف اللي هي تحوي على مواد ومبادئ متعلقة بأخلاقيات العمل الصحفي. يعني هاي أبرز الشروط اللي ممكن نحكي عنها.
0: نعم كل الاحترام. يعني دائما الكل بتخوف يعني من عملية عند الإعلان عن الجائزة، هل بالفعل في راح يكون يعني عملية تقييم فرز الطلبات؟ هل هناك في لجنة مختصة تقوم بذلك يعني أمام نعم. الجميع حتى يكون هذه الجائزة فيها عدل أكثر أخت انتصار؟
1: يعني إحنا بنحكي عن جوائز النزاهة، فبالضرورة إنها يعني العملية تتحلى بالنزاهة اللي بتأدي في الآخر إلى العدالة. في هناك لجنة فنية لكل فئة من هاي الفئات، ففي لجنة فنية لجائزة موظفي القطاع العام، الأعضاء فيها هم من الخبراء والمختصين في العمل العام وفي القطاع العام، وجزء منهم أيضا هم من يعني ممثلين لمؤسسات رقابية زي ديوان الرقابة المالية والإدارية، هيئة مكافحة الفساد وديوان الموظفين، ويعني آخرين ممن هم خبراء في العمل العام وفي القطاع العام. الأبحاث أيضا في لجنة فنية من أكاديميين ومن باحثين وخبراء في العمل البحثي، والتحقيقات الاستقصائية أيضا في لجنة فنية خاصة فيها من صحفيين ومختصين بالتحقيقات الاستقصائية. أعضاء اللجنة الفنية هم من الضفة الغربية ومن قطاع غزة، وهم يعني يقوموا بهذا العمل متطوعين، يعني بيساندوا ائتلاف أمان من إيمانهم بأهمية هاي الجوائز، وبيقوموا بهذا العمل تطوعا مع ائتلاف أمان. تتغير اللجان الفنية كل 4 سنوات حفاظا على يعني عدم وجود أي شبهة تضارب مصالح، أو يعني طول المدة أحيانا بيخلق بعض الشبهات، فعضوية اللجان تتغير كل 4 سنوات. وأيضا يعني في هناك إجراءات صارمة فيما يتعلق بالالتزام بمبادئ تجنب تضارب المصالح، إنه في حال إنه كان أي عضو بده يدرس الطلبات، كان في يعني أي قرابة أو مثلا هو أكاديمي في الجامعة وطلب طالب من طلابه تقدم، بيتنحى هذا العضو اللي فيه في أي تضارب للمصالح. وطبعا يعني بيكونوا موقعين أعضاء اللجنة الفنية على أيضا مدونات سلوك، وملتزمين بتجنب تضارب المصالح. بيتم يعني التقييم والعملية الفرز يعني كالآتي، إنه بعد ما بيتم إغلاق باب استلام الطلبات اللي هو رح تضلها مستمرة ل 30 أكتوبر من هذا العام، بعد هيك بنقوم إحنا في ائتلاف أمان بمراجعة كل الطلبات من حيث مدى يعني توافقها أو مدى توفر الشروط الأولية فيها، الشروط المنشورة طبعا كل الشروط منشورة على موقع ائتلاف أمان، إنه هل كل يعني بيتم فحص إذا كانت مستوفية لكافة الشروط، وأي طلب لا يستوفي أي شرط من الشروط بيتم استبعاده، والطلبات اللي بيتم استبعادها بيتم أيضا إبلاغ المتقدمين في الاستبعاد، وبتم أيضا تسبيب لماذا تم الاستبعاد برسائل رسمية عبر البريد الإلكتروني. بعد هيك بتوصل الطلبات إلى اللجان، واللجان بتعمل كمان مرة الفحص مرة أخرى، وبالاستناد إلى المعايير لكل معايير تحكيم لكل فئة من هاي الفئات، والمعايير أيضا منشورة على أي أساس بتم التحكيم والمقارنة ما بين الطلبات المتنافسة. اللجان الفنية بس تستكمل كافة يعني عملية المراجعة والتحكيم والتقييم، ترفع توصياتها لهيئة محكمين. هيئة المحكمين عضويتها من شخصيات اعتبارية ضفة غربية وغزة، وجزء من عضوية هيئة المحكمين هم أعضاء في ائتلاف أمان، أعضاء في مجلس إدارة ائتلاف أمان، بيقوموا بالمراجعة مرة أخرى، وأحيانا يتطلب العملية أنهم يراجعوا مرة أخرى، وفي الآخر بيصدروا القرار النهائي إلى من ستمنح هاي الجوائز.
0: نعم فضل. يعني أخت انتصار، نظرا لضيق الوقت يعني نتحدث باختصار عن المعايير التي تستندون إليها في تقييم طلبات الترشح واختيار الفائزين، وكيف بتتأكدوا من صحة ودقة وعدم مخالفة الطلبات لمعاييركم.
1: كل فئة من الفئات لها معاييرها الخاصة، يعني خليني كمان نعم. مرة أحكي باختصار وأهم المعايير، لأنه كمان مرة كل المعايير منشورة في الأدلة الخاصة بكل فئة على موقع ائتلاف أمل. فمن الأمثلة على المعايير المتعلقة مثلا بجائزة موظفي القطاع العام، إنه تاريخ الإبلاغ عن القضية، هذا معيار مهم. تاريخ الإبلاغ، متى تم الاكتشاف أو المعرفة بالقضية ومتى تم الإبلاغ عنه، هذا كمان معيار مهم، إذا فورا أو أخذ فترة طويلة أو يعني كل هاي التفاصيل كمان هاي إلها يعني إلها اعتبارها وإلها تفسيرها وحسبتها. أيضا أهمية القضية،
0: نعم.
1: وكمان انه اذا القضيه وصلت للنيابه العامه، هذا شرط كمان، مش بس معيار، هذا شرط انها لازم توصل للنيابه او نيابه جرائم الفساد. حجم القضيه اهميتها للمجتمع الفلسطيني، ولكن يعني هون بدي احكي نقطه، انه الجوائز لا تمنح فقط لمن بلغ عن قضايا كبيره،
0: نعم.
1: تمنح الجوائز لمن بلغ عن أي قضية، لأنه الفساد لا يحسب بحجمه هل كان كبير أو صغير، الفساد هو فساد، ومن يفسد بقضية صغيرة غدا سيفسد بقضية كبيرة. فبالتالي يعني إحنا بنشجع الإبلاغ بكل حالاته وبغض النظر عن حجم الفساد وحجم القضية، الفساد هو فساد. بخصوص الأبحاث أيضا، يعني سلامة البحث قديش فعلا بيعالج قضية فساد، شو نوع القضية اللي بيعالجها، حجم القضية، أهميتها، كل هاي التفاصيل هي أيضا ضمن المعايير اللي بيتم النظر فيها أثناء التقييم. أيضا فيما يتعلق بجائزة الشهيد شيرين أبو عاقل الأفضل تحقيق استقصائي، أيضا يعني بيتم من المعايير إنه أهمية القضية، متى أيضا يعني القضية متى كان أثرها، هل إحنا بنحكي على تحقيق استقصائي بعالج قضية مضى عليها الزمن أو هي موجودة حاليا، هل فعلا التحقيق الاستقصائي ساهم في إثارة الرأي العام أو لا، لأنه واحدة من الشروط اللي أنا يعني غفلت عن الحديث عنها لما حكينا عن هاي الجائزة، إنه لازم التحقيق الاستقصائي يكون منشور. فبالتالي يعني القضية معروفة للشارع الفلسطيني من خلال وسائل الإعلام، فهل أثارت رأي عام أو لا، أهمية القضية، قديش بتأثر على الناس، سلاسة التحقيق الاستقصائي، هل اتبع أثناء تحقيقه كل المصادر أم اكتفى بمصدر واحد، يعني كل هاي التفاصيل هي معايير بيتم التحكيم عليها، وفي طبعا معايير أخرى وكلها منشورة. أما كيف نتحقق من المعلومات، فنتحقق بكل السبل والوسائل والإجراءات المتاحة أمامنا، يعني ما بيتم يعني ترك أي مجال للتحقق من المعلومات إلا بيتم استخدامه. مثلا في جائزة موظفي القطاع العام بيتم التواصل مع المؤسسة اللي فيها الشخص المرشح، بيتم التواصل مع هيئة مكافحة الفساد إن لازم الأمر، بيتم التواصل مع المحكمة، مع النيابة، يعني بيتم التحقق بكل الوسائل الواجب اتباعها. في الأبحاث نفس الشيء، بيتم التحقق يعني بوسائل التحقق في البحث العلمي، وفي التحقيقات الاستقصائية نفس الشيء، قد نضطر إلى يعني التواصل مع جهات ذات علاقة، قد نضطر إلى السؤال، قد نضطر إلى يعني البحث بكل الوسائل، ولكن بيتم دائما ترك هامش للخطأ. فعشان هيك إحنا دائما بنحط من الشروط بأنه في حال بعد منح الجائزة تم اكتشاف إنه في معلومات مغلوطة في أي فئة من فئات الجائزة، بتم سحب الجائزة من اللي أخذ الجائزة. وأيضا لأنه إحنا بنحكي على جوائز نزاهة هدفها تعزيز النزاهة وتعزيز الانخراط في مكافحة الفساد مش فقط من أجل نيل الجائزة، وإنما لتعزيز وترسيخ ثقافة رافضة للفساد دائما. فإنه أي شخص تم منحه الجائزة حتى لو بعد عمر طويل أما يعني بعد مدة زمنية طويلة واتهم بارتكاب أي شبهة فساد وثبتت عليه التهمة بتم سحب الجائزة منه حتى لو بعد حين.
0: كل الاحترام، يعني في دقيقتين ربما نتحدث عن تفاصيل الجوائز التي يحصل عليها الفائزون.
1: الفائزين بتم تقديرهم وتكريمهم بجوائز عينية وجوائز مادية. الجوائز العينية هي منح من فاز بجائزة النزاهة شهادة النزاهة، وأيضا درع جوائز النزاهة، وبتم أيضا تكريمهم وتقديرهم بجائزة مالية مادية قدرها 2500 دولار لكل جائزة. أحيانا قد يتم تقاسم هاي الجائزة في حال أنه يعني تنين فازوا بالجائزة بتم أخذها مناصفة، وأحيانا لأهمية القضايا وأهمية يعني القضايا اللي تم التنافس عليها أو الأعمال اللي تمت وتقدمت للترشح بيتم يعني باخدوا هيئة المحكمين قرار بأنه يعني تمنح أكثر من جائزة على نفس الفئة.
0: نعم، جهودكم دائما مباركة ونتمنى دائما لكم التوفيق. السيدة انتصار حمدان مديرة دائرة رفع الوعي والتواصل المجتمعي في تلف أمان، جهودكم دائما مباركة وسعدنا كثيرا هذا المساء حقيقة بالحديث معكم حول جائزة أمان. بالتوفيق وإن شاء الله دائما الله بقويكم في محاربة الفساد، الله يكون معكم. شكرا، شكرا كثير.
1: إن شاء الله الجميع. شكرا لك. شكرا
0: الله
1: لكم.
0: شكرا كثيرا. وبهذا الحديث نغلق ملفات حديث البلد لهذا المساء. على هذه الأرض ما يستحق الحياة، إلى اللقاء.
2: على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، أستحق الحياة.
3: حديث البلد مع عثمان صلاح.
4: نقلا للأحداث المحلية.
5: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يعني بلاكي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق، بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفة.
4: متابعة لهموم المواطن.
5: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش يا ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا حلنا بلا كواف شفناكو.
4: آخر الأخبار والتطورات.
6: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
5: أنا سارق سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القعدة دي كلها.

0: راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصريين، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

عجوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة، من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة. نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. البلدة القديمة جنصافوت. تقع البلدة القديمة في قرية جنصافوت شرق مدينة قلقيلية على بعد نحو 15 كيلومترا من مركز المدينة. تتميز البلدة القديمة ببيوتها الحجرية التقليدية التي تعود إلى العهد العثماني، وبأزقتها الضيقة والساحات الصغيرة التي كانت مركز النشاط الاجتماعي للسكان. تحتوي بعض البيوت على أقواس حجرية وساحات داخلية تعكس الطراز المعماري الريفي الفلسطيني، كما تضم البلدة عددا من المعاصر الحجرية القديمة التي كانت تستخدم لإنتاج زيت الزيتون. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: الساعة الآن 6 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.bs.
1: راديو موال.

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
1: راديو موال.

0: نقلا للأحداث المحلية.
1: يوم يوم يا أبو كسي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية نسينا الصحية يعني بلاكي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق بدك تدبر حط يا عم دفع نصفة.
0: متابعة لهموم المواطن
1: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعطيه يسوي مقرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعطيه يسوي منهول يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرمتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يعني بتكون عكس المسؤولية يعني بتروحوا حلو عنا ما نعرف شو
0: آخر الأخبار والتطورات.
1: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله ضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرجع على بعض.
0: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
1: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت عم خليه يطلع البلدية مواصلات.
0: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
2: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
3: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

حبيب واخدانا السنين يا ريتنا نبقى قريبين كان لينا دنيا لوحدنا.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في راديو موال.
1: كنوز فلسطين، لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري.

الإداري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. البلدة القديمة جنصافوت. تقع البلدة القديمة في قرية جنصافوت شرق مدينة قلقيلية على بعد نحو 15 كيلومترا من مركز المدينة. تتميز البلدة القديمة ببيوتها الحجرية التقليدية التي تعود إلى العهد العثماني، وبأزقتها الضيقة والساحات الصغيرة التي كانت مركز النشاط الاجتماعي للسكان. تحتوي بعض البيوت على أقواس حجرية وساحات داخلية تعكس الطراز المعماري الريفي الفلسطيني، كما تضم البلدة عددا من المعاصر الحجرية القديمة التي كانت تستخدم لإنتاج زيت الزيتون. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: من حقك تحكي.
1: إذا ما أجد المي لأل كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة اليوم وبكرة اليوم وبكرة واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص صفحت كيل منهم.
0: من حقك تشكي.
2: دورونا والله بسكر جني وحياتي أولادي بسكر جني كل انتجار وطلع.
0: أنت مواطن في هالبلد.
3: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له. هو يعني شو اسمه الأول في بيت لحم كل الأخبار أول بأول وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة شكلة في أول واحد وأنا بعرف أركب وقصاين فيها تحت من الحفلة لو عقفها ركبتها.
0: لكن وين المسؤول؟
2: وعد تخلص سوف أزيدي بنزل تكون نسيرة يا سيدي العزيز وعد نسعى عنا المية فوزران تكون نسيرة يا سيدي العزيز البلد كلها بتسكر يا سيدي العزيز أنا تدمش من الفضريبة يا سيدي العزيز.
0: صوتك بوصل وممكن يغير.
4: أنا بشكركم كثير على الراديو يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال أنت دائما والله على البال.
0: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة فيكم.
6: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: لم يكن فرعون يريد إطلاق الشعب، ومع ذلك أراد أن يظهر كحاكم صالح. من هنا أراد الله أن يحكم فرعون على نفسه وأن يعترف فعلا بحقيقة مشاعره، لذلك قسى قلبه. نعم، سيكشف فرعون عما هو والله عما هو، وسيعرف المصريون ذلك، وسيتأكد الأمر أمام عيون الشعب، وسيتبرر موسى وهارون.
3: مستمعي الأكارم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كنوز الحكمة. تبقونا بعد قليل مع الأخ سهيل موسى في دراسة جديدة من سفر الخروج، وذلك عبر كنوز الحكمة الذي يأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين وحتى الجمعة. أهلا وسهلا بكم في صحبتنا.

اسمح لي صديقي المستمع أن أروي لك قصة فتاة أبهرتها الأضواء، وستأخذنا هذه القصة لعدة حلقات بإذن الله. سامية فتاة في برعم العمر، دائمة الحركة، وجهها مليء بالحيوية المتدفقة والعاكسة لطموحها الكبير الكامن في قلبها الصغير. منذ أن تفتحت أذهانها على أصوات هذا العالم، شعرت برغبة جارفة تجاه الموسيقى وبدأت تتعلمها منذ الصغر. بتشجيع من أبويها ومن الكنيسة أكملت تعليمها الموسيقي وهي لم تتجاوز 10 من عمرها. هكذا بدأت العزف المتكامل، وكان صوتها جميلا أخاذا.

لم يكن الوقت الذي كانت سامية تقضيه مع صديقتها الأعز عبير كل مساء ممتعاً بسبب اشتراكهما في العزف والترنيم فقط، بل لسبب آخر وهو تبادلهما مختلف الآراء. على صغر سنهما كانت تلك الآراء تعبر عن شوقهما وطموحهما لخدمة الرب في المستقبل بواسطة موهبتهما. عبير كانت تشبه سامية في كل شيء تقريبا: المهارة في العزف، عذوبة الصوت، الحيوية المتدفقة والطموح، حتى في الشكل والعمر.

كبرت الفتاتان وكبر معهما طموحهما وموهبتهما. كان الجميع يشهد لهما بالمهارة الفائقة، وكانتا رمزا للصداقة ومضربا للأمثال. اشتركتا معا في جميع النشاطات الموسيقية في كنيستهما وكنائس أخرى، ولم يحصل أن افترقتا يوما لأي سبب مهما كان. وبعد ازدياد تألق نجميهما في محيط الكنيسة والعائلة، أخذت أحاديثهما تتركز أكثر تجاه هذا التألق، خاصة من قبل سامية التي كانت تكثر من الاستشهاد بالملاحظات التي كانت تسمعانها من الآخرين، والتي كانت تجمع على التفوق.

هكذا مرت الأيام مريحة وبهجة ودافئة بالمودة الأخوية، وكانت الحياة جميلة وبسيطة أمام عينيهما، حتى جاء يوم مميز توجهت سامية لمنزل عبير في زيارة عادية، وفي حماس شديد أبلغتها أنها قد اتفقت مع إحدى العائلات المعروفة في المدينة على إحياء نصف ساعة من العزف في حفل أقامتها العائلة لمناسبة زواج أحد أبنائها، خاصة وأن هذه العائلة تعتبر من العائلات الصديقة لعائلتها. عبير لم تعلق بشيء، وإنما سألت صديقتها سؤالا واحدا: هل يتكون أفراد هذه العائلة من المؤمنين بالرب؟ طأطأت سامية رأسها قليلا قبل أن تجيب بالنفي، ولاحظت سامية مسحة من الحزن ارتسمت فجأة على وجه عبير لأول مرة في تاريخ عشرتهما الطويلة. عرفت سامية ما كان يجول بخاطر عبير، وحاولت جاهدة أن تبرر عملها هذا، مؤكدة أن العزف عند عائلة ما ليس بالضرورة سببا يبعدها عن إيمانها الوطيد، خاصة وأنها ستترك الحفلة فور انتهاء العزف. عبير لم تبدي اعتراضا على دفاع سامية، بدا منطقيا، لم تجب بشيء، ومن مقلتيها نزلت دمعتان.

0: سنرى ماذا حصل مع سامية يوم غد بإذن الله. أما الآن فإلى درس جديد مع الأخ سهيل موسى.
1: يسعدني أن أكون في معيتكم أصدقائي لنتابع دراستنا في سفر الخروج كما دونه لنا عبد الله موسى بوحي الروح القدس. أشجعك صديقي أن تستمع إلى البرنامج وفي يدك قلم ودفتر ملاحظات أو كراسة لتكون الفائدة مضاعفة، ففي تدوين الملاحظات تستوعب الفكرة بصورة أوضح، كما ويتسنى لك كتابة الأسئلة والتعليقات التي تحب أن تطرحها علي. أرحب بك ثانية معي. وصلنا في تأملاتنا في سفر الخروج إلى الإصحاح السابع، حيث تأملنا في الآية الأولى منه، ولكن قبل ذلك رأينا بعض الأفكار الهامة في الإصحاح السادس. رأينا سبعة أفعال مستقبلية تبين عمل فداء الله لشعبه: أخرجكم من تحت أثقال المصريين، أنقذكم من عبوديتهم، أخلصكم بذراع ممدودة، أتخذكم لي شعبا، أكون لكم إلها، أدخلكم إلى الأرض وأعطيكم إياها ميراثا. لقد أعلن الرب نفسه فيها لقلوب شعبه أنه كان مزمعا أن يعمل فيهم ولهم ومعهم لإظهار مجده. نعم، إنهم كانوا ضعفاء وبائسين وهالكين، إلا أنه تعالى نزل ليظهر مجده فيهم ويعلن لهم نعمته ويبين ما هي قدرته في نجاتهم. ورأينا أن الشعب قد وجد صعوبة في تصديق موسى لأن تدخله لم يساعدهم، بل زاد من همهم وأحمالهم. إذن يرفض الشعب موسى ويرفضه فرعون، ويطلب الله منه أن يذهب إلى فرعون مرة أخرى، لكنه يتردد. لماذا؟ لأن عينيه كانتا على الظروف الصعبة وليس على الله. كان عليه أن يظهر من هو، لا سيما أنه غاب عن الشاشة لمدة 40 سنة. وهنا يظهر نسب موسى أنه من سبط لاوي، أنه ابن عمرام ويكابد. تأتي الأنساب لتعطي موسى الاعتمادية اللازمة لثقة الشعب فيه ولإتمام العمل في مصر. قرأنا العدد الأول من الإصحاح السابع والذي يقول: فقال الرب لموسى: انظر، أنا جعلتك إلها لفرعون، وهارون أخوك يكون نبيك. كان موسى سيصبح بمثابة إله لفرعون، وهارون متحدثا باسم موسى. بكلمات أخرى، هارون سيكون نبيا، والنبي هو الذي يتكلم بأقوال الله ولديه رسالة من الله للشعب. والنبي هو عكس الكاهن، فهو يخرج من عند الله ويذهب إلى الشعب، أما الكاهن فهو يمثل الشعب أمام الله. لا يمكن للكاهن أن يتكلم بأقوال الله، كما لا يمكن للنبي أن يمثل الناس أمام الله. كان هارون يمثل موسى أمام الشعب، وموسى يمثل الله أمام الشعب وفرعون. نتابع الآن تأملاتنا في الإصحاح السابع. المعركة بين الله وآلهة المصريين على وشك أن تبدأ. كان الله في صدد تحضير الشعب وموسى وهارون وحتى فرعون لما سيأتي. سيقف موسى أمام فرعون، ولكن هارون هو الذي سيتكلم. ترى هل كان موسى فعلا مربوط اللسان؟ هل كان يتأتئ في الكلام؟ أعتقد أن مشكلة موسى كانت نفسية، لربما شعر نفسه غير كفؤ للمهمة بعد 40 سنة في البرية. لربما لقد أوضح الله الأمور أنه هو الذي كان مزمعا أن يخلص الشعب وليس موسى. وبالمناسبة هذا ما يحدث اليوم في معظم الخدمات. تجد أن شخصا أو مؤسسة هي التي تأخذ كل الامتياز ولا تعطي مجالا للرب حتى يعمل، ومن هنا لا نرى ذراع الرب الممدودة للخلاص. يجب أن يزيل الله كل عامل بشري من الطريق، لأنه لا يطيق العمل حسب الجسد، وقد قال ذلك من خلال بولس في رسالة روميا: فإني أعلم أنه ليس ساكن في، أي في جسدي، شيء صالح، لأن الإرادة حاضرة عندي، وأما أن أفعل الحسن فلست أجد. من الصعب على البشر أن يصدقوا أنه لا يوجد شيء صالح في الإنسان، لأن هذا ما يعتمدون عليه وقت الشدة. ولكن الله لا يريد جهودنا الجسدية، وقد وضع الله الجسد جانبا، وسيتحدث هارون إلى فرعون بدلا من موسى. نقرأ الآن من الأصحاح السابع من الخروج الأعداد السبعة الأولى.
0: فقال الرب لموسى: انظر، أنا جعلتك إلها لفرعون، وهارون أخوك يكون نبيك. أنت تتكلم بكل ما أمرك، وهارون أخوك يكلم فرعون ليطلق بني إسرائيل من أرضه. ولكني أقسي قلب فرعون وأكثر آياتي وعجائبي في أرض مصر، ولا يسمع لكما فرعون حتى أجعل يدي على مصر فأخرج أجنادي شعبي بني إسرائيل من أرض مصر بأحكام عظيمة، فيعرف المصريون أني أنا الرب حينما أمد يدي على مصر وأخرج بني إسرائيل من بينهم. ففعل موسى وهارون كما أمرهما الرب، هكذا فعلا. وكان موسى ابن 80 سنة وهارون ابن 83 سنة حين كلم فرعون.
1: ماذا يعني أن الله يقصي قلب فرعون؟ هل يعني أن فرعون كان طيب القلب ومحبا للشعب ومستعدا لإطلاقهم، إلا أن الله قص قلبه؟ كلا. كلمة قص هنا تأتي بمعناها المجازي، وتعني التواء كما يفعل الحبل. كان الله يلوي قلب فرعون ويعصره ليخرج ما في داخله. كان فرعون يشعر باتجاه ويتكلم باتجاه آخر، لم يكن يريد إطلاق الشعب، ومع ذلك أراد أن يظهر كحاكم صالح. ومن هنا أراد الله أن يحكم فرعون على نفسه وأن يعترف فعلا بحقيقة مشاعره، لذلك قسى قلبه. نعم، سيكشف فرعون عما هو، والله عما هو. سيعرف المصريون ذلك، وسيتأكد الأمر أمام عيون الشعب، وسيتبرر موسى وهارون. وكان موسى ابن 80 سنة وهارون ابن 83 سنة حين كلم فرعون. كان هارون إذن يكبر موسى ب3 سنوات. نتابع القراءة الآن من العدد 8 حتى 13.
0: وكلم الرب موسى وهارون قائلا: إذا كلمكما فرعون قائلا: هاتيا عجيبة تقول لهارون، خذ عصاك واطرحها أمام فرعون فتصير ثعبانا. فدخل موسى وهارون إلى فرعون وفعلا هكذا كما أمر الرب. طرح هارون عصاه أمام فرعون وأمام عبيده فصارت ثعبانا. فدعا فرعون أيضا الحكماء والسحرة، ففعل عرفوا مصر أيضا بسحرهم كذلك، طرحوا كل واحد عصاه فصارت العصي ثعابين. ولكن عصا هارون ابتلعت عصيهم، فاشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرب.
1: كان فرعون يسأل موسى وهارون: على ماذا تعتمدون في قولكم؟ ما هي سلطتكم؟ وكانت عصا هارون هي شارة السلطة. هناك سؤال نطرحه حول كلمة ثعبان في هذه الآية، لأن تاريخ الحية في مصر لا يأخذ حجما كبيرا. في الواقع إن الكلمة المستخدمة هنا تشير إلى التمساح، وفي أيام موسى كانت هذه الحيوانات تعيش بكثرة في النيل والمستنقعات، ومن هنا تحولت العصا إلى تمساح. وعندما نأتي إلى الضربات العشر ستجد أن الله كان يتعامل مع كل طائفة الحيوان، لأن آلهة المصريين كانت إما حيوانا أو طيرا أو حشرة. كتب بولس قائلا: وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء، وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى، والطيور والدواب والزحافات. كان المصريون يستخدمون الرموز في كافة أمور حياتهم، كانوا يأخذون الفكرة المجردة ويضعونها في شكل صورة مدركة. كان لديهم إله لكل مرحلة من مراحل الحياة. حولوا عبادة الله الواحد إلى تعدد الآلهة. قال أحدهم في هذا الصدد: كان المصريون يؤمنون بالله الواحد العظيم القائم بذاته كلي القدرة والأزلي. ولكن للأسف شعروا أن هذا الكائن كان أكبر وأعظم من أن يهتم بشؤون البشر التافهة. من أجل ذلك سمح لمجموعة من الآلهة والأرواح الشريرة والأرواح الطيبة أن تدير العالم. هذا ما كان يؤمن به المصريون القدماء، وهذا ما وجده بولس عندما ذهب في رحلته إلى أثينا. وجد نصبا للإله المجهول. يقول: لأنني بينما كنت أجتاز وأنظر إلى معبوداتكم وجدت أيضا مذبحا مكتوبا عليه لإله مجهول، فالذي تتقونه وأنتم تجهلونه هذا أنا أنادي لكم به. وإذا ما عبد الإنسان كل هذه الآلهة فإنه لا يقدر أن يرى الإله الواحد الحي الحقيقي. من هنا يهاجم الله آلهة مصر ليظهر من هو. أعود وأقول أن كلمة ثعبان المستخدمة هنا لا تشير إلى الحية بل إلى التمساح، والكلمة بالعبرية هي تنين، وهي نفس الكلمة العربية تنين. على كل حال كان المصريون يعبدون التمساح. كان أبيبي هو الإله في هيئة تمساح، والذي كان عدوا لإله الشمس رع. كان يعيش في أعلى السماء، وكان يأتي بالبروق والرعود والعواصف والأعاصير ليمنع إله الشمس وضوء الشمس من البزوغ. ومن هنا كان المصريون يمارسون طقوسا معينة ليدمروا أبيبي. لهذا حول الله عصا هارون إلى تمساح ليطعن في العبادة الوثنية لحيوان التمساح. فدعا فرعون أيضا الحكماء والسحرة، ففعل عرفوا مصر أيضا بسحرهم كذلك. قام سحرة مصر بعمل نفس الشيء، أو بالأحرى قلدوا معجزة الله. إليك ما قال عنهم بولس في رسالته إلى تيموثاوس: وكما قاوم ينيس ويمبريس موسى، كذلك هؤلاء أيضا يقاومون الحق، أناس فاسد أذهانهم ومن جهة الإيمان مرفوضون. لولا أن اسم هذين الرجلين اللذين قاوما حق الله قديما قد ورد في العهد الجديد لما عرفنا شيئا عنهما. من هذه الآية مستمعي نلاحظ كيفية مقاومة ينيس ويمبريس، فقد كانت تقليدا لما كان يجريه موسى على قدر استطاعتهما، فهما لم ينسبا أعمال موسى إلى الخداع والكذب أو إلى روح شريرة، بل قصدا محو تأثير أعماله على ضمائر الذين شاهدوها بمحاولتهما تقليدها. لأنه ما دام أمكن لهما أن يفعلا نفس ما فعله موسى فلم يعد فرق بينهما وبين موسى حسب الظاهر. فإذا عمل موسى أعجوبة لإخراج الشعب من مصر، عمل الساحران أعجوبة لإبقاء الشعب في مصر. ومن هذا مستمعي الكريم نتعلم حقيقة خطيرة، وهي أن أعظم مقاومة من إبليس ضد الله في العالم إنما تصدر من أولئك الذين يتظاهرون بالتقوى والحق. وكأن العدو قد ألقى من يده سيف الوعيد والتهديد ولبس رداء التمويه والخداع، فخرج من شكل أسد ضار مزمجر إلى صورة حية لينة الملمس، وعوضا عن المقاومة عمد إلى المداهنة. لا شك أن حمق ينيس ويمبريس كان واضحا للجميع عندما عجزا عن تقليد موسى وهارون فيما صنعاه من معجزات، ووقعا تحت طائلة دينونة الله. وهكذا لابد أن يتضح حمق كل الذين يتمسكون بصورة التقوى وهم منكرون قوتها، فإنهم فضلا عن عجزهم عن إظهار نتائج الحياة الإلهية وقوتها العملية يقعون تحت طائلة دينونة الله، لأنهم رفضوا الحق الذي قاوموه عمليا. ولكن عصا هارون ابتلعت عصيهم، فاشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرب. من المثير أن المصريين كانوا يعبدون التمساح، وأن عصا هارون ابتلعت كل تماسيح السحرة. كان هذا ليدهش فرعون ولكن بلا فائدة، بل تقسى قلبه واستمر في غيه.
2: تفضل يا ميسون واقرأ لنا من العدد 14 وحتى 19 من الأصحاح 7.
0: ثم قال الرب لموسى: قلب فرعون غليظ، قد أبى أن يطلق الشعب. اذهب إلى فرعون في الصباح، إنه يخرج إلى الماء، وقف للقائه على حافة النهر، والعصا التي تحولت حية تأخذها في يدك وتقول له: الرب إله العبرانيين أرسلني إليك قائلا: أطلق شعبي ليعبدوني في البرية، وهو ذا حتى الآن لم تسمع. هكذا يقول الرب: بهذا تعرف أني أنا الرب، ها أنا أضرب بالعصا التي في يدي على الماء الذي في النهر فيتحول دما، ويموت السمك الذي في النهر وينتن النهر، فيعاف المصريون أن يشربوا ماء من النهر. ثم قال الرب لموسى: قل لهارون: خذ عصاك ومد يدك على مياه المصريين، على أنهارهم وعلى سواقيهم وعلى آجامهم وعلى كل مجتمعات مياههم، لتصير دما، فيكون دم في كل أرض مصر في الأخشاب وفي الأحجار.
1: هذه صعقة أخرى للعبادة في مصر، يتحول نهر النيل المقدس إلى دم. كان هذا النهر يرمز إلى الخصوبة والغذاء، كان رمزا للحياة، ولكن ها هو يتحول إلى دم وإلى رمز للموت، وهكذا تحولت البركة إلى لعنة.
2: نقرأ الآن الفقرة الأخيرة من هذا الأصحاح 7.
0: وفعل عرفوا مصر كذلك بسحرهم، فاشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرب. ثم انصرف فرعون ودخل بيته ولم يوجه قلبه إلى هذا أيضا، وحفر جميع المصريين حوالي النهر لأجل ماء ليشربوا، لأنهم لم يقدروا أن يشربوا من ماء النهر.
1: وقد دامت هذه الضربة 7 أيام، ولم يقتنع فرعون أن هذه كانت يد الله، لأن العرافين فعلوا نفس الأمر، كانت استعراضا لقوة الشيطان، ولكنهم عجزوا عن إرجاع الدم إلى ماء مرة أخرى. من الجدير بالذكر أن عرافي مصر لم يستطيعوا أن يقلدوا أعمال الله إلا في 3 حالات، وهي تحويل العصا إلى ثعبان، وتحويل الماء إلى دم، وإصعاد الضفادع من النهر كما سنرى. أما في الضربة 4، فقد ظهر عجز العرافين الذين اضطروا أن يعترفوا لفرعون أن هذا إصبع الله. نواصل تأملاتنا في سفر الخروج مستمعي، وأبدأ الآن التأمل في الإصحاح 8 منه. تستمر في هذا الإصحاح الضربات على مصر. كان الله يشن هجومه على شعب منغمس بعبادة الأوثان. الضربة 2 التي وجهها الله هي الضفادع. وحيكة هي آلهة الضفادع التي كان رأسها رأس ضفدع. علاقة وثيقة كانت تجمع بين إله النيل وإلهة الضفادع التي هي إلهة الخصوبة والولادة ورئيسة القابلات.
2: سأطلب من الأخت ميسون أن تقرأ لنا الآيات 5 الأولى من هذا الأصحاح 8.
0: ولما كملت 7 أيام بعدما ضرب الرب النهر، قال الرب لموسى: ادخل إلى فرعون وقل له: هكذا يقول الرب: أطلق شعبي ليعبدوني، وإن كنت تأبى أن تطلقهم فها أنا أضرب جميع تخومك بالضفادع، فيفيض النهر ضفادع، فتصعد وتدخل إلى بيتك وإلى مخدع فراشك وعلى سريرك وإلى بيوت عبيدك وعلى شعبك وإلى تنانيرك وإلى معاجنك، عليك وعلى شعبك وعبيدك تصعد الضفادع. فقال الرب لموسى: قل لهارون: مد يدك بعصاك على الأنهار والسواقي والأجام، وأصعد الضفادع على أرض مصر.
1: كانت الضفادع منتشرة في كل مكان، في الأسرة والمطابخ والملابس وكل غرف المنازل. كانوا يمشون على ضفادع ويجلسون على ضفادع. كان الوضع رهيبا، لاسيما أنهم لا يقدرون على قتل الضفادع التي كانت في نظرهم مقدسة. سنتابع دراستنا مستمعي في الإصحاح 8 في الحلقة القادمة بإذن الله. والآن وقد شارف وقتنا على الانتهاء، أحب أن أتركك مع هذه الأفكار البسيطة حول التمسك بصورة التقوى وإنكار قوتها. لا ريب أن لنا من هذا التاريخ المدون في سفر الخروج درسا نافعا وصوتا مسموعا يجب أن يطرق أذن كل ذي ضمير حي ويؤثر على قلبه لكي يدرك خطورته، بل يجب أن يقود كل واحد منا لكي يسأل نفسه: هل أنا شاهد للحق بتصرفي في قوة التقوى، أو معطل له ومضعف لتأثيره بتمسكي بصورة التقوى فقط؟ فإذا ثبتنا فيما تعلمناه ظهرت منا آثار قوة التقوى. ولا يمكن لنا أن نثبت في التعليم الصحيح إلا إذا تعلمنا من الله وسقينا بقوة الروح القدس من ينبوع الوحي الإلهي مباشرة في الكتاب المقدس.
2: وهذا هو هدف برنامجنا كنوز الحكمة. أودعك الآن مستمعي على أمل اللقاء، والرب معك.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.bs من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970592201017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: نقلا للأحداث المحلية.
1: يوم يوم يا أبو كساي السيارات يعني بالصوت ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية السيارة الصحية يعني بلاقي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم الصوت بدك تدبر حط يا عم دفع نصفه.
0: متابعة لهموم المواطن
1: وكل شيء بدي بقولك الاحتلال الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعسين يسوي منهول يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا يعني مشان ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مكدسة مش محترمة وبس يعني بتكون عكد المسؤولية يعني بتروحوا حلوا عننا ما ترفوا شرفناكوا.
0: آخر الأخبار والتطورات
2: فعنا الشعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
0: المواجهة المباشرة في طرح القضية
3: أنا شاري سيارة أنت بكل هوا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه هو يطلع مواصلات هو ساكن في بيت عام خليه يطلع البلدية مواصلات.
0: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفة أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
5: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: من حقك تحكي.
1: إذا ما أقدم ميل لكل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كل منهم.
0: من حقك تشكي.
2: دورونا والله بسكر بني وحياتي أولادي، بسكر بني كل انفجار وطلع.
0: أنت مواطن في هالبلد.
3: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني تشمل أول في بيت لحم كل الأخبار أول بأول، وإن كانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة تلا في أول واحد، وأنا بعرف أركب وخصائي أنت يعني تحس إنك بحق لو عقفة ركبتها.
0: لكن وين المسؤول؟
2: واحد تفلوس سوف زيدي بنزل تكون نتائج يا سيد العزيز، واحد تنستعلم المية كوغرام تكون نتائج يا سيد العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز، أنا تدمت أن أطلع ضريبة يا سيد العزيز.
0: صوتك بوصل وممكن يغير.
4: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
0: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كمان.
6: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: أم
1: 101.7 أف أم.
2: I'm losing track of my mind.

قلبي ما بده حياته ولا بده عمره بالك ليلي طويل.